سبحانك إني كنت من الظالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك.

فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد

عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها ما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا

أبدا ما وهبت لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك.

يا سامع الصوت لحما ننشرها بعد الموت. صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك.

حتى قد بدت الأسباب بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك بدرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ترى موسع أسألك إسبال ستر على القبائل والأخضال يا الله يا من يرى سر قلبي أثبت لك حسبي فمو بعفوك ذنبي أسري قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي سرقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف بك ظني

ربي على من أواد وحل يقداد قربي فانظر غم أنجال يا الله قدس عندك ربي على من أواد قلبي وحل يقداد قربي يا ربي يا خير كافي احلل علينا الأوافي فليس شي ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ماذا بك ويرتجي لثوابك

برشق يخشى ذكر وشكر لازم حمد والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واخدم الإيمان يا الله صل في كل حال على مزيل الضلال من كلمت الوزال محمد الهادي الدال يا الله الحمد لله شكرا لا نعمن تترانا من سرا وجهرا

عنا وترن المنى كل الهنا نطى في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيه كل الحسود.

قائم بالفناء أريد أتيا تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يلتجي من أمنية يا الله واجمع الشمل في سرور نور ابتهاج من طلعة الهاشمية ما صدق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في تقى طريقا سوية واهدنا ربنا لما قد حديث سارد العارفين أهل المزية يا الله اجعل للمام مقتدانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية

سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم نصراياتي يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن ظن لازم.

يا الله بدل ذنوبنا حتى تبعاد. يا الله سمعنا وأعطانا فهدنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى، وآتنا حسن اليقين مع كمال العافية، دائم أصل ما فسر وارفع لكل المؤذيات منك الهداية والعناية وما تشاء كان، فانظر بالعيون الراحمات وامنن إله بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل ما طه وآله بالصفوف الأولى، ندخل

للقارين هم ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبان وارحم وافقهم مدام الواد وصل للنيار عليه صلى الله وسلم نذر الكائنان وآل وكل الأنبياء والصالحين في كل الأرض أبدا على إداد اللحظات الحمد لله كما يحب ودن نعمات تداخل خلقه وارضى نفسه وزينة عرشه.

الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، لك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، أنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، يا جابر كل فريد.

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وعفوا من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومدان كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهتي عجل.

مؤاندي بحق سر طاسم ميم يا الله استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي

راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود.

طفى بالعز وغالبه سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلم.

0: توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلبوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفين أو فارقوهن بمعروفين واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولا يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاد الأحمال أجلهن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن أجرا حملهن فإن أرضان لكم فأتوهن أجورهن بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى فإن رضى لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا جديدا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة

ولو يعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. ملء السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثبت أقدامه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بعد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أسأله إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إن كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يزل من عديت تبارك من أتاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وصفنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين وامكنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تركنا لكم في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم ازقنا الرايد والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ازقنا الرايد والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والسيخ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم وارحمهم وألهمهم رشدهم وفقنا ما تحب وترضى والطف بنا وبهم بما يجري به القضاء واسر وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساهرين عاجلا بعافيه وسلامه.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طب الله صلح الله صلح. اللهم أنت السلام منك السلام عليكم السلام. أحينا ربنا بسلام دخلنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك دربنا دار إذا ذكر عليك رحمة الله ما لما نعلم وضيه دار ما دار ما دار ما دار ما دار ما دار ما على ذكرك شوف رحمتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك
الرشيد وحملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شيء
شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض،

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.

يوزعون أجزاء القرآن عليكم، نختم هذه الختمات في خلال هذا المجلس من خلال ما يقرأ كل واحد جزء، فكل 30 منا بختمة و30 بختمة، ونختم هذه الختمات، فكل من استلم جزء فليحرص على قراءته من أوله إلى آخره، ثم نقرأ بعض الأذكار، من لم يكمل جزء يكمل جزء ثم يشارك في الأذكار. قبلنا الله وإياكم ونظر إلينا وإليكم أصلح شؤوننا والمسلمين، وجعل العام شاهدا لنا لا شاهد علينا، وجعل العام المقبل من أبرك الأعوام على أمة حبيبي أجمعين ظاهرا وباطنا. فاشتغل بقراءة الأجزاء بسم الله، كل يقرأ الجزء الذي يقع في يده من أوله إلى آخره.

Mm-hmm.

없을 거라 생각합니다.

Iya, enggak ada yang berbeda pun. Kalau ada yang berbeda pun.

Mm-hmm.

Thank you.

0: هبدا
1: في كل لحظة هبدا
0: عدد خلقه
1: ورضا نفسه
0: وزينة عرشه ومداد
1: كلماته
0: سبحان الله
1: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد

0: وصحبه وسلم.
1: على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: فاتح وايد الكرسي وحده المستدر الاخلاص معوذتين بارك الله فيكم
0: آمين يا الله آمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الإمام الشهيد العلامة سيد القيد محمد بن سالم بن حفيظ للشيخ أبو بكر بن سالم رحمه الله تعالى، نفعنا بعلوم عنه سائر سير الصالحين رضي الله تعالى عنكم. اسمه ونسبه الإمام العلامة الفقيه الصادع بالحق الداعي إلى الله بقوله وفعله محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر بن عيدروس بن عمر بن عيدروس بن عمر بن أبي بكر بن عيدروس بن الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد دويلة بن علي بن علوي بن الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط ابن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن الإمام المهاجرين الله أحمد بن عيسى النقيب بن محمد بن علي العريضي ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن أمه بن فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووالدته سيد الشريفة الحباب النور بنت الحبيب علي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر بن عبد الله الصالح بن محمد المشهور بن أحمد بن محمد بن أحمد شهاب الدين الأصغر ابن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين الأكبر بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف إلى آخر النسب المتقدم. وكانت وفاتها رحمه الله تعالى يوم الأحد عشر ذي الحجة سنة 1363 هجرية. ولادته رضي الله تعالى عنه ونشأته، ولد رحمه الله في 18 من محرم الحرام سنة 1332 هجرية بقرية مشتة الشرقية مدينة تريم، وقد سبق وجوده التبشير به من حضرة الإمام العارف بالله أحمد بن حسن العطاس المتوفى سنة 1334 هجرية رحمه الله. فقد جاء في مذكرات المترجم له في ما نصه يوم الاثنين 5 شعبان سنة 1361 هجرية: أخبرني بعض المحبين أنه حضر مرة مجيء الحبيب أحمد بن حسن العطاس إلى مشطة في بيت الجد جاء الحبيب محمد بن عبد الله، فقال الجد حفيظ مخاطب من الحبيب أحمد: يا حبيب أحمد ادعو لي سالم، يعني الوالد. فقال: سالم سالك على طريقة أسلافه وبايجيه ولد أحسن منه، أو ما هذا معناه؟ نرجو الله بفضله تحقيق هذه الكلمة، وما ذلك على الله بعزيز. انتهى. ونشأ وترعرع في بيت علم وصلاح وتقوى تسلسلت في المعارف فيه المعارف والأنوار من لدن معدنها الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى والده المنيب العلامة المسند سالم بن حفيظ المتوفى سنة 1378 هجرية. فحفته في ذلك البيت رعاية كريمة أولاها إياها والده الإمام، فرفل في أعطافه وطلع من قنوه ونبت من زاكي أرومته ورضع لبان السمت والهدي الحسن ومحبة العلم في ذلك الكنف المبارك، وتلقى مبادئ التحصيل ببلد مشطة. ولما بلغ حد التمييز وأحرز نصيبا من تعلم القراءة والكتابة انتقل إلى تريم وأقام ببيتي مفتي الديار الحضرمية الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور المتوفى سنة 1320 هجرية عند أمه الحبابة نور بنت الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور المتوفى سنة 1363 هجرية. طلبه العلم عندما انتقل في سباه إلى تريم أخذ عن جد الإمام الحبيب عبد العلامة الناسك العابد علي بن عبد الرحمن بن محمد المشهور المتوفى سنة 1344 هجرية، والتحق برباط التريم، وأخذ عن الإمام الشيخ الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري المتوفى سنة 1361 هجرية، أخذا تاما وانتفع به انتفاعا كاملا. وعن الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين المتوفى سنة 1386 هجرية، وقد لازمه ملازمة أكيدة وكتب من كلامه نحو 9 أجزاء كبار. وأخذ عن العلامة الفقيه الحبيب أحمد بن عمر الشاطري المتوفى سنة 1360 هجرية صاحب الياقوت النفيس، وعن الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين المتوفى سنة 1369 هجرية، وشيخ محمد بن عوض بافضل المتوفى 1329 هجرية، وعن غيرهم من علماء تريم الذين كانت تزخر بهم أرجاؤها وتمتلئ بهم زواياها آنذاك، وكان يتردد على بعض العلماء في بيوتهم للأخذ عنهم علاوة على ما يحصل ما يحصله من دروس الرباط علاوة على ما يحصل من علاوة على ما يحصل من دروس الرباط حتى رسخ في التحصيل قدمه وبزغ في سماء العلم نجمه ورفرف في ميادين التحقق علمه ورفرف في ميادين التحقق علمه فتأهل للإفادة وقصده الطلاب للاستفادة، وقد عانه على ما وصل إليه ما كان عليه أيام الطلب في الرباط من اجتهاد دائم وجد ملازم وعزم جازم وإكباب على المطالعة وإدمان على المراجعة مع الاستعانة على قطع العوائق بتخفيف العلائق والاقتصار في المخالطة على قدر الضرورة. حكى عنه قرينه الحبيب عبد القادر الجيلاني بن بكر المشهور المتوفى 1418 هجرية رحمه الله تعالى أنه أيام طلبه للعلم بالرباط في السنوات الأولى لم يكن يجالس الطلاب ولا يخالط ولا يختلط بهم إلا قليلا، إذ كان منهمكا في التحصيل مشغولا بشأنه، وبقي على ذلك سنوات حتى استحكم في العلم أساسه وثبت غراسه وتصلب عوده ونجزت وعوده، فانبسط بعد ذلك لمجالسة أقرانه ومؤانسة إخوانه، وجمعته بهم الرحلات والمنادر يتبادلون فيها لطيف النوادر ويتهادون شوارد الكتب والدفاتر، فتوثقت عرى الصلة والأخوة بينهم، وكان لهم من التأخيم المثمر للتعاون على الخير ما كان، وكان من ثمرات ذلك الجهد المتواصل والانقطاع الكامل أن تدانت له الغايات فبلغ في العلم الأشد، وهو لا يزال في شأنه وصرخ وهو لا يزال في بيضته، فقصد بالأسئلة وحررت الفتاوى وهو في أوائل العشرينات من عمره، وأخذ عنه بعض من درسوه والتقطوا من ثمار علمه ما لم يكونوا غرسوه. حكى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد الكافي الهجراني الهجريني المتوفى 1420 هجرية وهو أكبر من المترجم له بنحو 12 سنة أنه لما جاء لطلب العلم برباط التريم في أول مرة أسند إليه تدريس بعض صغار الطلبة وكان من بينهم المترجم له، ثم إن الحبيب عبد الرحمن عرض له عارض أعاده إلى الهجرين وتوقف عن الدراسة سنوات، ثم لما رجع إلى رباط التريم لاستكمال طلب العلم حضر على المترجم له ودرس عنده بعض الكتب، ولم ينقطع رحمه الله طول عمره عن الاستزادة من التحصيل والطلب، بل ظل يلازم مجالس شيوخه ويواظب على حضور المجالس والمدارس العلمية العامة التي أسسها الأسلاف بتريم، فكان رحمه الله تعالى حريصا على حضور مدرسة زاوية الشيخ علي بن أبي بكر السكران المتوفى 1895 هجرية الذي كان يتصدره الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين المتوفى 1386 هجرية، وكان أكثر من يحضر ذلك درس طلاب الرباط ويقرأ كل واحد منهم في كتاب متابعين واحدا بعد الآخر، فبينا قارئ في السفينة وقارئ في المختصر ونحوهما من كتب المذهب المختصرة، حتى إذا بقي من العصر نحو نصف ساعة شرع كبار الحاضرين في القراءة في منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله، وتجري حينئذ بينهم المباحثات الجادة والمناقشات القوية، وكان المترجم له في من طليعة المبرزين في هذا الميدان وأوائل المتميزين في ذلك الشان، وكان رحمه الله يحضر الدرس العلمي الذي يعقد يومي الأحد والثلاثة في مكتبة آل بن يحيى محل بيت سيدنا الفقيه المقدم المتوفى 1653 هجرية، ويقرأ فيه في فتح المعين ويقرأون فيه في فتح المعين، وكان المتصدر فيه الحبيب بكر بن محمد السري المتوفى 1376 هجرية، وتجري في ذلك الدرس أيضا مذاكرات واسعة ومناقشات دقيقة، وكان يحضر درسين يعقدان في مكتبة الآل الكاف التي تقع في الدور الأعلى من بناء جامع تريم، أحدهما في الصباح والآخر في المساء، ودرس الصباحي كان يتولى التدريس فيه الشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان المتوفى سنة 1386 هجرية، وكانت تقرأ فيه عدة كتب كالياقوت النفيس وبغية المسترشدين والمهذب، وتجري فيه أيضا المباحثات على نحو ما يجري في الدرس في الدرسين السابقين. وكان رحمه الله تعالى يشتغل في بعض أسفاره من رحلات الحج ونحوها التي رحلها وهو عالم كبير بحفظ منظومة علمية لم يسبق له حفظها، وإن كان مستواها مبتدئا، ويتتبع مجالس العلماء في البلدان التي ينزل بها ويواظب عليها أيام إقامته ويقيد فوائدها. وربما كان بعض أولئك العلماء في طبقة أقرانه، واشتغل رحمه الله تعالى في آخر أيامه باستكمال حفظ القرآن، وكذا ظل في سائر أطوار عمره المبارك مستزيدا المعارف حريصا على الاستفادة، لا يؤخر عن ذلك بلوغه لما قد بلغه من رتبة عالية في العلم، ولا سطوع نجمه في سماء التعليم وإفادة الطلاب وعلو كعبه في هذا الباب تعليمه. استمر رضي الله تعالى عنه
1: تعليمه استمر رحمه الله في رباط تريم ملازما للأخذ والتحصيل ثم للتدريس والإفادة عندما تأهل، حتى بلغ عدد سنوات دراسته وتدريسه بالرباط نحو 50 سنة. أجر الله على يده فيها من الخير ما لا يحصى، ولا يكاد طالب تلقى في الرباط في 60s and 70s وما بعدها من القرن الهجري الماضي إلا وله نصيب من الأخذ عنه والانتفاع به، وله إلى جانب الدروس التي يلقيها في الرباط دروس كثيرة في بيته وفي بعض المساجد كمسجد مقالد. وقد تولى رحمه الله التدريس بمدرسة جمعية الأخوة والمعاونة وبمدرسة الكاف والمعهد الفقهي وغيرها. ومن أبرز من أخذوا عنه وتفقهوا عليه ونهلوا من علمه الحبيب العارف بالله محمد بن عبد الله الهدار، والحبيب العلامة يحيى بن أحمد العيدروس، والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن الجنيد، والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، وابنه العلامة مفتي تريم الحبيب علي المشهور بن محمد بن حفيظ، والحبيب زين بن إبراهيم بن صميط أمتع الله بحياته، والحبيب عبد القادر الجيلاني بن سالم الخرد أمتع الله به في عافية رحمه الله، والحبيب البقية عبد الرحمن بن شيخ العطاس مد الله في عمره
2: رحمه الله،
1: والحبيب حسين بن محمد بن عبد الله الهدار حفظه الله، والشيخ محمد بن علي الخطيب، وابنه الحبيب أحمد العطاس بن محمد بن سالم بن حفيظ مد الله في عمره، وابنه العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ أمتع الله الزمان بأنفاسه، وغيرهم ممن يتعذر حصرهم. ولم يفوت رحمه الله على أهل بيته من أبنائه وبناته وزوجات أبنائه نصيبهم من علمه الواسع، فقد كان رحمه الله يقعد لهم درسين في الأسبوع يقرئهم فيها المتون العلمية في عدد من الفنون، ويستمع لهم محفوظاتهم فيها. ومما تمت قراءته في ذلك الدرس المنزلي في النحو كتاب العقود اللؤلؤية، وفي الفقه النبذة حفظا وشرحا، ثم السفينة النجاة حفظا وشرحا، ثم نيل الرجاء، والتذكرة الحضرمية، والمختصر اللطيف، والزبد حفظا وشرحا، وفي الآداب رياضة الصبيان، وهدية الصديق، وتتمة الأخلاق، وفي الحديث الأربعون النووية حفظا وشرحا، وقطعة من رياض الصالحين، وفي التفسير تفسير سورة الكهف وغيرها، وفي العقيدة عقيدة العوام وغيرها. وكان إذا سافر يستنيب ابنه الحبيب علي المشهور في الدروس المذكورة، فانظر إلى هذا الهم البالغ بالعلم والتولع به الذي صير بيت صاحبه كأنه معهد علمي. طريقته في التدريس، كان له في التدريس أسلوب مميز جذاب يوصل الطالب إلى مبتغاه من التحقيق والترقي في العلم من أقصر طريق، فكان لا يسترسر أثناء تقريره وراء الاستطرادات والفوائد المختارة، بل يجمع نفسه على تقرير العبارة وتفهيم المتن وترسيخ المسائل في ذهن الطالب بعبارات جامعة تستولي على زبدة المبحث وتتحاشى حواشيه. وإذا سأله طالب عن شيء دقيق يعلو مستوى الكتاب المقرر أو لا يتصل بصلب موضوع الدرس اتصالا مباشرا، أرجأ الإجابة عنه إلى وقت آخر صيانة لمجلس الدرس عن فوات شيء منه في غير الأولى والأهم، وبذلك تميز إجراؤه بالبركة المشهودة والإنجاز القريب دون إخلال بالإتقان والضبط. وكان له اعتناء بالغ بتدريج الطالب في التحصيل وترقيته شيئا فشيئا في مدارج العلم بأنات وتوأدة، ليتماسك بناء العلم في نفسه رصينا راسخا. فكان حريصا على ألا يشتت الطالب بمطالعته بين الحواشي والشروح قبل ضبط المتن وأحكامه. فإذا وصل الطالب إلى المنهاج النووي مثلا، لا يمكنه من استصحاب الشروح والنظر فيها من أول قراءة للكتاب، خصوصا ما اتسع وتشعبت مباحثه منها، بل يطلب منه أن يقتصر في القراءة الأولى على تفهم المتن وضبطه، ثم يتسع بعد ذلك في المطالعة للشروح والحواشي شيئا فشيئا بما يتناسب مع مستواه بعد إحكام أصول المسائل وضبط أمهاتها. وكان يرتب للطلاب إعادة كثير من الكتب الأساسية أكثر من مرة، حرصا على رسوخ قدم الطالب في ضبط مسائل العلم وتحقيقها. وكان شديد الاعتناء في تدريسه بتطبيق المسائل ومزاولة الطالب لها وتحذقه بإعمالها وتفعيلها لتصبح ملموسة في ممارسة واقعية بعد أن كانت جاثمة في الذهن والتصور، فتزداد المسائل بذلك رسوخا ووضوحا وتسرع إلى إيتاء ثمرتها وغايتها. فكان يخرج بالطلاب بعد درس الفلكي إلى خارج البيت فيطبق لهم ما درسوه ويدلهم على النجوم التي مر ذكرها. وكان معتنيا بتدريب المتفقهين على الفتوى، وله مجالس يعبدها لهم لأجل ذلك. وإذا كانوا في رحلة إلى خارج البلد فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فربما يطلب منهم أن يصلوا الراتبة في السيارة ليطبقوا أحكام صلاة النفل على الراحلة، إلى غير ذلك من صور حرصه على تطبيق مسائل العلم ومزاولتها. وكان قد يلطف دروسه ويجدد نشاط الطلاب فيها بما يريده أحيانا في أثنائها من اللطائف والنوادر، خصوصا إن وجد الملل قد بدأ يدب نحو الطلاب فيقطع طريقه دونهم ويحول بينهم وبينه، فتنبعث روح الهمة وتنسجم النفس من مشقة الجهد المتواصل في حل دقائق المسائل والفكر في عويصها. ففي درس النحو كان يقرأ عليهم عبارات من الخضري فيها تشبيهات أدبية لطيفة يقرأها عليهم وهو يبتسم ترويحا لهم، فيبهج الطلاب عند سماعها لأنها تنقلهم إلى جو آخر من الأدب المحبوب. وكان رحمه الله لا يكتفي بإلقاء المسائل وإيضاحها، ويرى أنه بذلك قد انتهى من أداء ما عليه، فيغادر الدرس إلى الدرس الذي يليه وهكذا، بل كان لا يتجاوز المطلب أو الباب حتى يطمئن إلى أن الذين بين يديه قد فهموا ما قرره واستوعبوا ما بينه، فيعرض عليهم أن يسألوه عما لم يتضح ويبادر بسؤالهم عما سبق لهم تحصيله، حتى كان ربما يمر على نصف الكتاب قبيل الدرس يسأل الطلاب عن الأبواب السابقة بابا بابا، من كل باب سؤال إلى حيث توقفوا، ثم يباشر الدرس الجديد. ولنمطه الذي يميز به في التدريس سمات وجوانب متعددة لا يتسع المقام لبسطها، رحمه الله ونفعنا به حرصه على النفع العام والنهوض بالمجتمع. كانت القضية التي جند لها نفسه لها هي نشر الوعي والعلم والأخلاق والآداب في كل المجتمعات بصدر رحب ومصداقية وإخلاص. فمن ثم شغل شأن نفع المجتمع وخدمته والارتقاء به حيزا كبيرا من اهتمامه وفكره، فسخر لذلك نفائس وقته وجهده. فكان ذا هم بالغ بنهضة الوطن واستقلاله وانتظام أموره، وله سعي حثيث في بعث روح ذلك الهم في النفوس وإيقاظها لانبعاث نحو ما يتحقق ذلك ما يحقق ذلك تلك الغايات الشريفة. ومن شعره في ذلك: كن أيها الشرقي في حذر ولا تخدع بصنعة مركب أو طائرة، والأمر لا يخفاكم فتنبهوا لسمومهم كي لا تدور الدائرة. هل نهضة، هل عزمة، هل قومة منا على تلك الفئات الكافرة؟ ومن العجائب أننا لا نحتذيهم في الكفاح ولا بصنع الباخرة. فمثالنا كفتى لديه الموز يأكل قشره جمعا ويرمي سائرة. هذه مراكزنا عن الأكفاء من أهل التفكر في العواقب شاغرة، مع أننا في غفلة عنها، فيا ليت القلوب بما عليها شاعرة. أفلا يسوء القلب أنا ننظر الأعداء ضاحكة علينا ساخرة، ترنو إلى غلطاتنا بتهكم ويسرها جدا ظهور الفاجرة. هل نهضة يا مسلمون ترد كيدهم فتمسي كل نفس صاغرة؟ وبها نقر عيون طه المصطفى، فعيونه يا قوم فينا ناظرة. هيا بنا نقفوه دأبا ولنقل لبيك إن العيش عيش الآخرة. وله في القضايا الاجتماعية والوطنية عدد من القصائد والمحاضرات، قدم أكثرها في جلسات جمعية الأخوة والمعاونة ومجلتها. ومن شعره في ذلك عن الوطن: وطن غدا حتما علينا أن نفديه ونبذل روحنا والمال. ثم قال على لسان الوطن: أضحى ينادي، هل غلام من بني يجلني بين الورى إجلالا، ويقوم في نفعي بهمة باسل، يهوى القنا ويبارز الأبطال، ويبث روح المجد والأخلاق في إخوانه ويحقق الآمال. إلى أن قال على لسانه أيضا: كم ذا أنادي والشعوب تيقظت، والحضرميون الكرام كسالى، ما كان حظي منهم إلا إذا سمعوا الندى ما أحسن الأقوال. آه على من هذه حالاتهم، تدمي القلوب تقطع الأوصال، فكأنهم لم يشعروا بالأمر والأخطار محدقة بهم تتوالى. فمتى التيقظ يا بني، إلى متى تتجرعون العسف والإذلال؟ ولقد مضى من قبلكم قوم إذا ذكروا أشخص هيبة وجلالا، قوم يرون الضيم أقبح خلة، يتسابقون إلى الوطيس رجالا، فازوا بكلتا الحسنيين وجاهدوا كل الجهاد وأخلصوا الأعمال، خبروا الزمان وجربوه وباشروا صعب الخلال وزاولوا الأشغال، ساسوا الأمور بحكمة ومهارة واستنجدوا التوفيق منه تعالى. فأولئك القوم الذين إذا ذكرتهم بكت عيني دما سيالا. هل فيكم من نعرة تحيون ما قد مات أو تسترجعوا ما زالا؟ قوموا بأجمعكم وأدوا الواجبات وكونوا للنائبات رجالا، وتآلفوا وتكاتفوا حتما، وكونوا في العلا للناشئين مثالا، وعنوا بتربية البنين فهم رجالي بعدكم، واستأصلوا الضلالة، وامضوا بعزم وانبذوا كل الضغائن بينكم وتقاسموا الأعمال. هذا ندائي والرجاء معلق فيكم وأنتم حققوا الآمال. وكثيرا ما كان يحث على التعليم وينبه إلى ضرورة إشاعته ونشره بين الشعوب، وكتب في ذلك نظما ونثرا ما يحرك الهمم ويبعث العزائم على تحصيله وإحيائه. ومن شعره في ذلك: العلم ميزان الحياة، فموتنا بذهابه وحياتنا بحياته، ومدارس التعليم خير وسيلة لنشوره في الشعب بعد مماته، فتوجهوا يا أيها الإخوان في فتح المدارس، واقتدوا بثقاته، وتعاونوا فيها، وقوموا قومة لله تحكي الليث في وثباته. إلى أن قال: ما الحر إلا من يبث العلم في إخوانه وعياله وبناته، والمرء إن لم ينتفع منه الورى فحياته في مذهبي كوفاته. وله رحمه الله نشاط واسع وجهد مبارك في إحياء مدارس التعليم وإنشائها. ففي عام 1377 اشترك مع عدد من أهل العلم في تأسيس المعهد الفقهي بتريم، وقد درس فيه عدد من كبار علماء تريم آنذاك، كالحبيب عمر بن علوي الكاف، والشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان، وتخرج فيه جماعة ممن أجر الله على أيديهم النفع الكبير كابن المترجم له العلامة الفقيه النسابة علي المشهور رئيس مجلس الإفتاء بتريم سابقا رحمه الله والحبيب العلامة زين بن إبراهيم بن سميط نزيل المدينة المنورة أطال الله في عمره وكانت له اليد الطولة في إنشاء عدد من المدارس الأهلية بمشطة وعينات وشبام ودوعا حتى بلغ عدد المدارس التي افتتحها وعمل على إحيائها نحو 30 مدرسة في مختلف المناطق وكان يتعهدها بالرعاية والخدمة وإرسال المدرسين إلى كثير منها حتى آتت ثمارها تهذيبا وتثقيفا في ذوات رجال كثير ممن كتب الله لهم الانخراط في سلكها وقد كانت تلك المدارس أهلية مستقلة في مناهجها وإدارتها وماليتها وكانت شؤونها المادية تدبر بتكافل الأهالي والسعي في ذلك لدى بعض ذوي اليسار وقد بذل رحمه الله جهدا كبيرا في وضع مناهج تلك المدارس وسعى سعيا حثيثا في توحيدها وابتدأ في إضافة المرحلة المتوسطة إلى المدارس الأهلية بعد مرحلة الابتدائية التي تستمر 4 سنوات وشرع في وضع مناهج موحدة لها فلما لبثت ريح الأحزاب الاشتراكي فما لبثت ريح الحزب الاشتراكي أن عصفت بالوادي الميمون وحالت دون كثير من مساعي الإصلاح والنهضة وكان له اعتناء بالأربطة التعليمية ومساندة لأربابها بالتردد عليها وبذل الوسع في خدمتها وإفاد المعلمين إليها فمن ذلك أنه أرسل السيد حسين بن عبد الرحمن بن شهاب إلى الشحر للقيام بمعاونة الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر في التدريس برباطه هناك وأرسل الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت إلى البيضة ليقوم بالتدريس في رباط الحبيب محمد بن عبد الله الهدار بعد أن طلب منه الحبيب محمد إرسال من يعينه في الرباط إلى غير ذلك حرصه على الدعوة إلى الله كان رحمه الله مولعا بنشر الدعوة إلى الله منذ شبابه
2: حرصه على الدعوة إلى الله كان رحمه الله مولعا بنشر الدعوة إلى الله منذ شبابه وهو لا يزال طالبا في الرباط وكان يأخذ إذنا من المشايخ في الرباط للخروج في بعض الأيام إلى البوادي وكثيرا ما كان يخرج آنذاك في رحلات داخلية يقوم بها مع عدد من أقرانه أغلبها بتكليف من الإمام عبد الله بن عمر الشاطري وكان رحمه الله يتحرى لوجهته القرى والمناطق النائية التي يقل تردد العلماء عليها نظرا لشدة حاجتهم إلى التعليم والتذكير وقلة من يتردد عليهم من أهل العلم وقد تميز في تعامله معهم باحتماله الواسع وصدره الرحب وباله الطويل حتى إن الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب بن شهاب الدين رحمه الله قال إذا جاء البدو إلى جدي علوي يقول طلعوهم إلى عند بن حفيظ هذا قده يصبر عليهم هكذا قال مرات أطلع أريهم الدار وأرجع فكان رحمه الله ذا صبر بالغ على إلحاحهم الشديد وبطء استيعابهم وتعنتهم في السؤال بالغا غاية الوسع في تبسيط الحكم لهم وإعانتهم على تطبيقه والعمل به وربما طالوا ترديد الكلام معه فيحضر وقت راحته أو شغله الخاص فلا يقطع الحديث معهم إلا بعد اقتناعهم بالجواب واستيعابهم له حتى صار بيته مقصدا لهم لا تشكيل عليه مسألة أو تنزل بهم نازلة إلا وهرعوا إلى داره وعرضوا عليه ما عندهم حتى عرف بيته فيما بينهم ببيت الشريعة فيدخل الداخل منهم إلى تنيم ويسأل عن بيت الشريعة فيهدى إلى بيته ويجد فيه بغيته واستمر رحمه الله إلى آخر أيامه ملازما للخروج في الدعوة إلى الله لا يكاد يخلو له أسبوع من خروج إلى قرية أو بادية وطالما تحمل بسبب ذلك كثيرا من العنة والمشقة، تارة في بعد الطريق ووعرتها، وتارة في جلافة بعض أهل البادية وصعوبة طبعهم، وتارة في عدم توفير الخدمات ووسائل الراحة في الجهات التي يقصدها. فقابل جميع ذلك بعزم صادق ورغبة أكيدة في استرضاء الله ونفع عباده، صارت جلامد المشقة أمامها كثيبا أهيل. وكان يخرج ماشيا في أكثر الأحيان على قدميه، وربما ركب الدابة في بعض الأحيان، ثم يسر الله له على يد بعض المحسنين سيارة يخرج عليها بالدعوة هو ومن يرافقه. وفي أثناء مدة حكم الحزب الاشتراكي أرسلت السيارة لإصلاحها خارج وادي حضرموت، فحبسها من كان سخره الله للمساهمة بها شفقة منه وخوفا على الإمام الشهيد مما قد يتعرض له من الخطر بسبب كثرة الخروج للدعوة في ظل حكم الشيوعيين الغاشم. فما كان من الإمام الشهيد رحمه الله إلا أن اشترى سيارة أخرى وظل يواصل الخروج في الدعوة إلى الله، حتى خرج مع عدد من الأعيان إلى وادي دوعن في مستهل عام 1392. وفي أثناء ذلك الخروج صادرت مليشيا الحزب تلك السيارة، وبعد ذلك فرضت عليه الإقامة الجبرية في تريم.
0: صفاته وأخلاقه رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه سير الصالحين، كان رحمه الله تعالى ذا طلعة منيرة وسمت حسن وهيئة محمودة يتغشاها الوقار، وكان إذا مشى لا يلتفت ويلم أطراف ثوبه طويلته أو جبته، ويضع يده اليسرى على ردائه فوق صدره، ويمشي على الأرض هونا وكأنه يشاهد أجنحة الملائكة التي توضع له ولأمثاله. وكان رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه نادر المثال في الجد والنشاط والانتفاع بالوقت في العبادة ومدرسة العلم، محبا للبحث والتحقيق، موزعا أوقاته كلها في الخير، يرتب أوقاته وأعماله ترتيبا دقيقا. وقد كان رحمه الله تعالى واسع البركة في أوقاته، ينجز في اليسير منها ما لا يدركه غيره في الكثير. وكان ذا أمانة وعفة ونزاهة عز نظيرها، وكان شجاعا في الحق مقدما في المكاره مقداما في المكاره وكان شجاعا في الحق مقداما في المكاره. وكان رحب الصدر لين الجانب، لا يتحرج جليسه من الانبساط في الحديث معه، ولا يتهيب تلميذه مراجعته في المسائل ضمن دائرة الأدب والإنصاف الواسع والإنصاف واسع الحلم كثير الاحتمال، لا تستخفه الإساءة ولا يستفزه الغضب. مؤلفاته رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه، ترك رحمه الله تعالى عددا من المؤلفات النافعة والتصانيف المفيدة، منها بغية الناظر فيما حصل لي من إجازة وإلباس وتلقين، منها أيضا تكمل زبرة الحديث في فقه المواريث مطبوع، وأيضا خلاص الزبدة في مسائل بيع العهدة مطبوع، ومنها أيضا ديوان شعر سمي نور البيان ببديع المعان، ومنها رسالة فصل الحديث بين القديم والحديث مطبوع الفتاوى، ومنها الفتاوى طبعت في جزئين بعنوان فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ. خاتمة المطاف، في عام 1392 هجرية فرض عليه الإقامة الجبرية في تريم من قبل طغاة الحكم الاشتراكي، فكان يذهب يوميا إلى مقر الحكم ليوقع ويثبت أنه لم يغادر البلد، حتى كان يوم الجمعة 29 من ذي الحجة من تلك السنة خرج رحمه الله تعالى مبكرا كعادته لأداء صلاة الجمعة في مسجد المحضار، وقد كان جامع البلد مشغولا بترميمه تلك الأيام، وكان معه ابنه الحي عمر وقيل وقبيل وقت الجمعة حضر موعد التوقيع فترك رداءه في مسجد وأعلم ابنه المذكور بأنه سيخرج إلى القصر للتوقيع. ثم حضر وقت الجمعة وانتهت الصلاة ولم يعد، وعاد ابنه البيت سيد الحمار البيت ويحمل رداء والده ويفقد شخصه، ومضت على ذلك أيام وقلقت قلوب أهل المحبة من تأخره، وتظهر طغاة النظام الشيوعي بأنهم فقدوه وتحركوا كذبا في البحث عنه، فجاءوا إلى بيته للتفتيش متهمين أولاده بإخفائه وإرادة تشويش سمعة الدولة، وسعى من استطاع من أولاده المسؤول عنه في تلطف واستخفاء، ولم تؤت المحاولات سوى ثواب القيام بواجب السعي وبذل الجهد. ثم لم يعرف عنهم بعد ذلك خبر من حيث الظاهر إلى الآن، ولله الأمر أولا وآخرا وله الحمد على كل حال. وقد رام خاطفوه أن يقضوا بخطفه على سطوة الدعوة إلى الله ويعيدوا جهود التعليم ورفع منار الشريعة التي كان دائب السعي فيها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فلم تزل رعاية الله تتغشاه بعد أن تغيب جسده، فأنجح الله سعيه وأتاح له ما حاول، وقدر له ما زاول وأدنى له مرتاده وأسعفه بما أراد، فقام أولاده من بعده بما كان يريد البقاء لأجله، وحملوا همه ونشروا راية التعليم والدعوة إلى الله، وتأسس على أيديهم دار المصطفى تنتشر منه أنوار مواريث النبوة إلى أقطار الأرض. والله متول

0: تولى أحبابه ولا يخيب آمال من صدق في معاملته، ولا يرد رجاء من أخلص في إرادته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: فتح كنتش هنا.

الحمد لله ميسري ما أحب لمن أحب ومبلغي من شاء إلى ما شاء من الرتب أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما منح ووهب وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف العجم والعرب زاكي النسب اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه ودخل في حزبه ونسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من شربه وأن يمشي بنا على دربه ويجعلنا من أهل قربه وكما أوصلنا إلى رحاب أحبابه أن يوقفنا على بابه ويليدنا بأعتابه ويجزل لنا من عطاياه وفائض ثوابه ما قمت إلا امتثال الأمر وطلب النظر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.

جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ما شاء الله سمعنا ترجمة سيدي محمد بن حفيظ، محمد بن سالم بن حفيظ رضي الله عنه وارضاه على درجته، وقد جمع هؤلاء الرجال الميراث النبوي، الميراث النبوي، العلم والعمل والدعوة، وهو رضي الله عنه قد جمع الثلاثة. كان في العلم غاية، وفي العمل غاية، وفي الدعوة إلى الله غاية. وعندما نقرأ سير الصالحين ونحتفل بحولياتهم، المقصد من ذلك هو ليس التسلي بأحوالهم وقصصهم، وإنما كيف نأتسي ونقتدي بهؤلاء الرجال. والساقي باقي، والمعطي ما زال يعطي، ولكن أين المتعرضون؟ ألا فتعرضوا لها؟ أين الهمم؟ أنا عند ظن عبدي بي. مثلا الطلاب الحاضرون، لو كل واحد منا سأل نفسه: هل عندي من الهمة وحسن الظن بالله والجد والاجتهاد أن أكون مثل هذا الحبيب رضي الله عنه وارضاه، أو ممن هو أعلم في العلم؟ ربما يقول البعض في نفسه: هذا بعيد، وهذا صعب أن أصل إلى أن أكون من العلماء أو مثل الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. أقول لك: لماذا صعب؟ لماذا؟ هل قدرة الله غير صالحة؟ سبحانه، حاشا. أولئك الذين أعطاهم

0: الحسنى لم يغله المهر. فنحتاج أن نرفع هممنا ونبذل الجهد ونجتهد. مثلا حفظ الوقت، يعني للأسف بعض طلبة العلم يكتفي بالمقررات، وبقية الوقت إن وجد معه وقت يمضيه في الكلام والدخول والخروج والنوم. لا، ينبغي أن تحرص على كل دقيقة، بل على كل ثانية من وقتك. كان الإمام ابن أبي حاتم المشهور المحدث كان عند الطعام يقرأ. كيف يقرأ وهو يأكل؟ كانت معه أخت هي التي تلقمه الطعام وهو يقرأ. لا يريد أن يمضي هذا الوقت الذي هو 5 دقائق في الطعام أو 10 دقائق بدون أن يستفيد منه، فأخته تلقمه وهو يقرأ. أحد السلف كان إذا دخل أكرمكم الله دار الخلاء يجعل حفيده بجوار الباب من الخارج يقرأ وهو يسمع من الداخل. الإمام ابن الجوزي كان يجعل وقت بري الأقلام عندما يأتيه الضيوف حتى يكسب الوقت، يحادث الضيف ويباسط الضيف وهو يبري الأقلام. كان نومهم قليل، بعض السلف كان ينام 4 ساعات. فقيل له زد، قال الحاجات أكثر من الأوقات. احفظ وقتك، اشغل وقتك في أي شيء نافع، ورتب برنامجك يكون فيه وقت لطلب العلم، وقت للعبادة، وقت للدعوة، وقت لحق نفسك عليك، وقت لحق أهلك عليك، وقت للقراءة في الكتب، ووقت للكتابة. ممكن يقول شخص من أين لي وقت لهذا كله؟ رتب. يقول إنما السيل اجتماع النقط. عندنا مثل في يافع يقول قطرة فوق قطرة وإن ذا سيلة، وحبة فوق حبة وإن ذا كيلة، يعني شيء فوق شيء يجتمع ويصير شيء كثير. المهم المداومة، قليل دائم خير من كثير منقطع. فننوي أن نكون إن شاء الله تعالى من العلماء، مش لأجل أن يقال، ولكن لأجل أن ننفع أنفسنا وننفع الأمة وننشر العلم وننال فضل العلم والعلماء الذي أخبرنا الله عنه وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن أيضا البعض يقول أنا من العجم، ربما كثير من الإخوة الموجودين هنا من طلبة العلم ليسوا من العرب، فكيف سأصير من العلماء وأنا من العجم واللغة ليست لغتي؟ يعني إذا سبرنا التاريخ سنجد يمكن 80% من العلماء ليسوا من العرب بل من العجم، في كل المجالات، في الحديث، في الفقه، حتى في اللغة العربية، وفي العقائد وفي الأصول ستجد أكثر، يعني يمكن نسبة 80% أو 70% من العلماء، علماء الأمة على مر التاريخ ليسوا من العرب. كلها هذه هي مجرد حيل نفسية ووساوس شيطانية. وكذلك هذا في جانب العلم، كذلك في جانب العمل وجانب التزكية أيضا نرفع همتنا. الأولياء الذين أكرمهم الله بالولاية ما زال ربي يكرم وعطاؤه ما زال، ولكن أين المتعرضون؟ وقل مثل ذلك في الدعوة إلى الله، الدعاء إلى الله، الذين هدى الله على أيديهم الخلق الكثير في العالم أجره الله على أيديهم لأنهم بذلوا الجهد ورفعوا الهمم وسعوا. وأمامنا نموذج حي، سيدي الحبيب عمر، وسيدي الحبيب عمر يحب مننا كلنا أننا نكون يعني أعلى منه في العلم وفي الحال والعمل وفي الدعوة إلى الله، لأنه الأب، والأب يعجبه في أبنائه أن يكونوا أحسن منه. ما في أحد يريد أن يكون غيره أحسن منه إلا الأب في أبنائه، وهو أبونا جميعا. فهذا مثال حي، لأنه لربما البعض يقول لك هذا كلهم كانوا من الأقدمين وذلك الوقت كان الوضع غير والأحوال غير، إحنا الآن في هذا الزمان لا نستطيع. لا، مثال حي بين يديك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والأولياء العارفين، والدعاء إلى رب العالمين يحفظ حبيبنا عمر، يحفظ الجميع ويوفق في الجميع، بارك في الجميع، ويرضى عن حبيبنا محمد بن سالم وحبيبنا أبو بكر المشهور، يعلي درجاتهم ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وبعد كذلك بوالدنا وذريتنا أحبابنا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: قبل لهم من ذلك وفقدهم بخيرات في هذا المجلس خاصة ومعروفة، ووصل مضعفنا إلى حديث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله أولاده وأكسابيته وصحابته الأكرمين سيدنا آدم وديسه ومحمد صلى الله عليه وسلم بينهم من بيك وسكر ومتحبين ومتابين إنهم هجرا بقدم محمد بن عبد الله الله محمد سكر وسلطان بن عبد الله وسيدنا الجهد المصطفى وعلى سيدنا والده صاحب ذكر محمد بن سلم حفيده والده المشهور محمد بن حفيده والده أبي بكر مريم بن المشهور حفيدنا سامح عبد المشيخهم وأدم الجماعة والدينا وعبد الحزين خاصة وأمة الإسلام محمد الدين عامة، وافتح أبواب الفرج المسلمين ورجالة المسلمين، وبارك لنا في يومنا هذا وفي إقبالنا عليك وجهتنا إليك، وأحسن خاتمة عامنا هذا، واجعله شاهدا لنا ولا شاهدنا على أحد منا، واجعله حجة لكل منا ولا تجعله أحدا على حجة على أحد منا، واغفر لنا ما كان فيه من تقصير وذنب صغير وكبير، اللهم وفقنا في العام المقبل لما تحب، اجعلنا في من تحب، واجعل العام المقبل عام فرج لأمة حبيبك محمد وصلاح لأمة حبيبك محمد وخير لأمة حبيبك محمد بعد الفرافات عنا وعن أمة حبيبك محمد أجمعين، اللهم وحول الأحوال لأحسنها، وباكنا فيما أعطيتنا وما أنعمت بعين، واختمنا باكم الحسن، وأن ترضى عنا بخير ولطف وعافية نبي الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الساعة 11:30 يخرج الموكب والزف من البيت إلى المصلى من أجل جلسة الذكرى. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل
2: وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا
1: ربنا انفعنا.

0: القدر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون مقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك
1: واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدر قدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علم علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من يحتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقي عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب جر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أكفالها ثقتي بالله، مفاتحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كاف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صال في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخاين وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي حاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، ارطب بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، ارطب بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى، وفي هذا اليوم المبارك نعرض لكم بعض المعلومات الخاصة في هذا اليوم بالذات الذي يصادف الذكرى لتأسيس دار المصطفى للدراسات الإسلامية. وفي هذا اليوم أيضا نتذكر فيه اختطاف الداعية الإسلامي الكبير الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. وبهذه المناسبة يسرنا ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الحبيب العلامة الداعية علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ مدير دار المصطفى لكي يحدثنا عن كثب عن حياة وسيرة الإمام الداعية محمد بن سالم بن حفيظ، فليتفضل جزاه الله خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا في هذا اليوم في ذكرى عظيمة لافتتاح دار المصطفى للدراسات الإسلامية الذي يصادف اختطاف والدنا المغفور له الحبيب الداعية الكبير محمد بن سالم بن حفيظ. ليس هذا الحول له، لأن الحول إلا في الوفاة، إنما كان مصادفة افتتاح دار المصطفى في ذكرى اختطاف الوالد، لأن الغرض والهدف الذي هدفه أعداء الإسلام القضاء على الإسلام، تمزيق شمل المسلمين، تفريقهم، كان اختطاف الوالد هذا الغرض منه. ونحمد الله حيث أن في هذا الذكرى الذي هي مشؤومة يرجون للإسلام الانهيار والتشتيت، كان افتتاح الدار الذي أضاء النور يعكس الهدف الذي السيء الذي يمر أعداء الإسلام. فإن أعداء الإسلام كانوا يهدفون باختطاف والدنا محمد بن سالم بن حفيظ أن يقضون على دعوة إلى الإسلام والدعوة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خاب ظنهم وراء شتت شملهم، وكان افتتاح هذه الدار للذكرى العاشرة من افتتاحه في مثل هذا اليوم أشرقت الأنوار وبذرت البذرة الخيرة لتأسيس هذا الدار وافتتاحه، وانتشر الإسلام وانتشر انتشرت الدعوة إلى الله في أنحاء العالم، بل ليست في الجنوب اليمن وليست في اليمن كله، ولكن الحمد لله نحمد الله ونشكره، حيث أن كان رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. فعندما كان افتتاح الدار ونشاط الدار هو امتداد للنيات والأهداف الذي يقصدها الوالد محمد بن سالم بن حفيظ، فإن نياته لنشر الإسلام والدعوة إلى الله الذي قال في كثير من منظومات، بل حتى في مولد الذي جمعه، فننشر الدين في الأعجام والعربي في الدعاء في المولد الذي أنشاه. فجاءت هذه الدار لتحقيق الهدف الذي أراده الوالد محمد بن سالم بن حفيظ. فقد كان اختطافهم في مثل هذا اليوم يوم 29 الحج سنة عام 1392 هجري، 1392 هجري 29 الحج، وكان آخر يوم في السنة. واختطافه حصل أنه أقيمت ألزم بالإقامة الجبرية، وكلنا عندنا أوراق وكثير من علماء تريم ألزموهم أيام الحكم الشمولي والحكم العنف بالإقامة الجبرية، وأن يحضروا أمام مقر الميليشيا ظهرا ومساء، صباحا ومساء. وكل واحد يأتي في ساعة لا يحضر فيها لا معه ابنه ولا أخوه، وإن كان ابنه من الذين ملزمين بالإقامة الجبرية كمثل والدنا، فالساعات التي يحضر فيها الوالد لا تكون ساعات لحضوري معه، ساعات أخرى. فكان ساعة الوالد الساعة 12 ظهرا يعني أول الظهر، والمساء ساعة 8 لوالي 8 بعد العشاء، 8 بعد العشاء. مستمر على هذا فترة طويلة يحضر، ويأتي ذي الجمعة في وقت مبكر وينتظر في مصلاه حتى يأتي الموعد، لأن لو حتى قدم قبل الموعد بخمس دقائق يرفض أن يسجل اسمه في ذلك الدفتر الذي في مقر الميليشيا، وإن تأخر حتى خمس دقائق يؤنب ويعاتب ويهدد بالسجن ويهدد بأشياء كبيرة حتى خمس دقائق. فلهذا كان الملتزمون بالتواجد والحضور أمام ماليشيا يلتزمون بالوقت، مع أن ساعاتهم كانت السائدة في البلد الساعات الغروبية، ولا يعرفوا كلهم إلا الذي ألزموهم بالإقامة الجبرية، ما لهم ساعاتهم كلها مضبوطة بالساعة الغروبية، ولكن هؤلاء يبحثون على الساعة الزوالية، ولو تقدم خمس دقائق يرفضونه يبقى برع كأنها حتى يتم الموعد حقه المحدد. فكان الوالد من عادته أن يأتي الجمعة مبكر، فإذا أتى الوقت المحدد يقوم إلى المقر الميليشيا يسجل اسمه في الدفتر المعروف ليثبت وجوده ظهرا ومساء بعد الساعة 8 بالليل بعد العشاء. ففي يوم الجمعة، كان يوم الجمعة 29 الحجة عام 1392 صار يوم الجمعة، فخرج من محل الجمعة، محل صلاة الجمعة، وكان في ذلك الوقت مسجد المحضار، وأيام العمل في مسجد الجامع حولت الجمعة إلى مسجد المحضار. فذهب إلى القامة كما عادته، وعرفه الناس أنه ترك رداءه في محل صلاته وذهب، فعندما قام عرف الناس أنه ذهب لاجل تسجيل اسمه في الدفتر في مقر الميليشيا في القصر الدولة عند الجامع. فلكنه ذهب وشوهد في الطريق، وشوهد عندما دخل القصر، في ناس شاهدوه والحرس الذي عند الباب شاهدوه دخل القصر. وفي ذلك اليوم خالفت العادة، الدفتر موجود عند المدخل حق البوابة، ولكن في ذلك اليوم كلهم الذين أتوا للتسجيل قام طلعوا إلى فوق، لأن الدفتر موجود فوق، فطلعوا إلى فوق، ولكن الوالد طلع وشوهد دخوله ولم أحد يشاهد، وخرجوا من القصر. ثم أنهم بعدما ذلك عندما جينا للبحث عنه انعكسوا الأمر علينا وقالوا أنتوا أخفيتوه وراح سفرتوه، والآن أنتم المسؤولون عن إيجاده للدولة، الدولة الآن تطالبكم بإيجاده وإحضاره، بعد بدل أن نطالبهم هم أن يأتون لنا بالوالد عكسوا القضية علينا، وجعلنا وصرنا في موقف مطالبة بإحضار والدنا عندهم وهو عندهم. تحملنا في هذا أتعاب كبيرة، حيث التهمات يتهمون أحبها، وصرنا مسؤولين أمامهم لابد تحضرونه، لأن هذه مؤامرة عملتوها لإساءة سمعة الدولة، لأن سمعة الدولة في نظرهم منها طيبة، مع أن الإساءة بلغت إلى حد بعيد في الإساءة مع تصرفاتهم كلها مسيئة للعالم كله. وعلى كل حال فصلنا في مرحلة متهمين بأن احنا خفينا والدنا ولا قدرنا نعثر عنه ولا نعرف إلى أين ذهبوا به، وحتى الآن لم نعرف شيء عن أين قتلوه وأين وضعوه. له القدوة بالإمام علي قبره غير معروف، والآن نحن الاحتفال هذا الموجود عندنا الآن في دار المصطفى مثل هذا اليوم هو تخليد وامتداد للنيات التي نواها والدنا الحبيب محمد بن سالم الحفيظ، لأنه كان من الرجال المهتمين بكل طاقاتهم وبكل إمكانياتهم لنشر الدعوة في العالم كله، وقد رحل والحمد لله في الدعوة إلى الله إلى اليمن وإلى كذلك إلى أسمرة وإلى الهند وإلى الحجاز وإلى كثير من أقاليم العالم للدعوة إلى الله. وكان لدعوته حتى أن رحلته إلى الهند وإلى باكستان لا يزال الآن وثائق عندهم بقلم الوالد محمد بن سالم الحفيظ. فكل من أتى من جماعة التبليغ من هناك وجدوا ماثره وآثاره، حيث أنه استقبلوه أصحاب جماعة التبليغ بحفاوة وتكريم أيام علماء كبار من علماء العالم الإسلامي، واحتفى بهم والتقى بهم وأخذ عنهم، وكان يعني نشاطه في الدعوة يصبر على تحمل الأذى وتحمل المصاعب والمشال. فكان يرحل في الداخل إلى البادية يجلس عندهم الأسبوع والأسبوعين إلى الشهر والشهرين حتى يرسخ عندهم كثير من مبادئ الشريعة الإسلامية والآداب المحمدية والأخلاق المحمدية. يعتقد أنه لا ترسخ عندهم إلا بالاستمرارية عند هؤلاء البادية وعند هؤلاء النائين عن محلات العلم، فيثبت عندهم أسبوع والأسبوعين إلى شهر والشهرين لأجل ترسيخ تثبيت آداب النبي وخلاق النبي وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يعني وقته كله مشغول بالدعوة إلى الله، مشغول كذلك بالفتية، الأسئلة ترد إليه، فعندنا له من الفتاوى العدد الكثير من المسائل أسئلة اللي قدمت إليه وجاوب عليها، ومشغول بكتابة في الشجرة، كتابة في ولو ديوان شعر كبير عظيم فخم عاد ولا يزال لم ينشر، وله نشاط كبير في التعليم. فكان جلس ودرس في الرباط الأيام المحنة، أيام الناس، أيام المجاعة التي شرد الناس كلهم ولم يبقى إلا أفراد والناس يموتون، خصوصا بعد فتح عبد الله الشاطري، لأن المجاعة جاءت بعد عام 61. عبد الله الشاطري توفي عام 61 وعام 62 63 64، هذه 3 سنين كانت مجاعة في حضرموت شاقة، كل انشرت وكل هرب. وكان الوالد من ثبت من ذلك الوقت إلى أن جلس بحيث أنه في آخر وقته وهو متبرع للتعليم في الرباط، وله دروس في الدار، وله دروس في مسجد بعلوي، وله دروس في مسجد مقالب. وكثير من موجودين على الساحة من العلماء من أخذوا عنه أو أخذوا من أخذ عنه رحمة الله عليه وبركاته، ونسأل الله أن يتغمده ويجعل ونحن نهنيه بأن النية حقه والهم بالدعوة لا يزال امتد. وما يحصل هذا الآن من نشاطات ومن خروجات في الدعوة لله في الداخل أو في الخارج أو من أولاده، إنما هي في بركة أبيه محمد بن سالم الحفيظ الذي كان له نيات قعسة كبيرة عظمى، فحقق الله نيته، وهذا رد جميل له، يعني تحقيق لما نواه وما قصده، أقيمت هذه الشعائر كلها، وهذه في بركته وهذه نياته. ونسأل الله أن يخلد له ذكر حسن، واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. قال المفسرون يموت الإنسان ويترك له ذكر حسن في المجتمع، وهذا الحمد لله ذكره في الداخل والخارج وفي كل مكان، ومن نفعه لا يزال متعدي ومستمر بنيات الصادقة والإخلاص في العمل. ونسأل الله يتغمده في يسكن الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكما بلغنا من مرايله من أشياء خوارق وأشياء كرامات، وإنما هذه الأشياء لمن له حسن ظن فعل من تركيز قال الاستقامة أكبر كرامة، أكبر كرامة الإنسان لما يكون مستقيم ولما يكون يعني نشاطه ويكون يخلد ويبقى يموت. فلهذا يقول من مات وخلف النشاط الذي يقيمه كان مع حي، قالوا أنه ما مات يعتبر حي بلا الحياة الحقيقية التي ذكرها الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهو لدينا حي بدعوته ونياته وهمه بالدعوة، حي ما نقول مات، حي، لأن الحياة هذه اللي ذكرها الله في القرآن إذا دعاكم لما يحييكم، فالنشاط إن شاء الله حي. نسأل الله أن يجعل هذا خالص وجه الله الكريم، لا يشوف عجب ولا رياء ولا كبر ولا غير ذلك ولا سمعة، وإنما يكون خالص وجه الله الكريم وفي صحيف والدنا عليه رحمة الله.
1: جزاكم الله خير فضيلة الحبيب مشهور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه السيرة في جميع علمائنا إن شاء الله. وما ودت أن أطرحه عليكم من الأسئلة فقد جملتموها ما شاء الله تبارك الله في حديثكم هذا، ولكن بقي أن أسألكم سؤال نريد من فضيلتكم التكلم على الإمام محمد بن سالم بن حفيظ عن سيرته الاجتماعية وإصلاحاته بين الناس.
2: موضوع نشاط الوالد في نشاط الاجتماعي والإصلاح بين الناس، ما نقدر نحصر أو نعد المواقف اللي وقفها في إصلاح ذات البين، وكان موفق في أي قضية يدخل فيها يجعل الله النجاح على يده. فكثير من القضايا حصلت في حضرموت، ما هي في تريم بل في سيون بل في غيرها من قرى حضرموت، فإذا أدخلها الوالد يحلها بالبساطة ويعينها الله على حلها. هذا من ناحية إصلاح ذات البين. فكثير ما عرفناه من نشاطاته ومن تدخله في إصلاح ذات البين لا يعد ولا يحصى، وكان له اليد في أن يسعى في تخفيف المهور في كثير من البلدان، يسعى لأن الرسول يقول أكثر النساء بركة أخفهن مهورا. فكثير من البلدان اللي نشر الدعوة فيها ووجههم توجيهات جعل حتى المهور حقهم بسيطة جدا. ومن علامة صدقه وخلاصه في العمل أن كثير من البلدان إلى الآن المهور منخفضة يعقدون بها، وهذا يبرهن بأنه صادق في دعوته وصادق في وطرحه، لأن ما يدوم ويثبت ألا ما هو خاص ألا الله الدين الخالص الذي هو خاص بك الله الكريم يثبت. فإن كثير من القرى الآن والمدن في حضرموت ملتزمين بالمهر الذي رتب لهم الحبيب محمد بن سالم الحفيظ. وكثير من القضايا التي اجتماعية في محاضرات وله نشاط في جمعية الأخوة، جمعية الأخوة والمعاونة قامهم نشاط ولهم محاضرات ولهم مثبوتة عندنا مخطية محاضرات قيمة، وله رحلة هذه الهند لكن شلوها أصحاب الجهاز من الثورة، ونعاهد باقي منهم طالبهم إلى الآن بيرجع الكتب اللي شلوها أصحاب جهاز من الثورة إذا عادهم موجودين. وعلى كل حال فإن النشاط الاجتماعي في الأوساط المجتمع في زواجاتهم في أفراحهم في أتراحهم، وله نشاط مع في زيارة هود مع الزوار، وله زيارة خاصة يقوم بها في شهر محرم مع كثير مع مجموعة من طلبة العلم وغيره، وأيام كان الرحيل على جمال وعلى ماشي سيارات. فهم يذكر رحلاته أيام يرتب الرحلة، رحلة كان شاقة لأنها ماشي مواصلات وكل الأمور يتبونها من هنا، ويزور هو في محرم زيارة خاصة. هذا من ترتيبات الوالد، ولا تفوته الجمعات في تريم في سيون في حوطة، كان رتب حول الحيب حسن مصاح البحر في ذي أصبح، وهو الذي رتبه وهو الذي يسعى في قامة القبة الحيب حسن، لأنها كانت قبة تعبانة بتصادر فسعى عندها الخير، وحتى أقيمت القبة ورتب له حول يذهب له حول في الحزم عند العيد روس يحضره. وكثير من الأحوال وكثير من الزيارات يرتب زيارة للمهاجر في شهر محرم، فهي زيارة المهاجر في محرم كانت قديمة وحصل نزاع فيها وتركوها، ولكن الوالد أحياها كل سنة عشناها معه في محرم يزور المهاجر يعمل زيارة للمهاجر على حسب الظروف التي تسمح، لأن الظروف المادية كانت صعبة جدا جدا جدا ما بيصورها الإنسان، ولو حصل لها مثل هذا الوقت ما أدري كيف بيكون نشاطه. هذا الوقت الإمكانيات وفرت وسائل مواصلات وغيرها والأمور كلها تسهلت، لو حضر هذا الوقت كيف بيكون نشاطه؟ وإنما إن شيء حصل من المتأخرين إنما هو امتداد لنيات السابقين. فنسأل الله أن يتقبل منه صالح العمل، وكل ما أسسه وكل ما قام فيه لا شك أن ثوابه بيعود له في مقره وفي منزلته عند الله بتكون كبرى عالية عند الله. هذا ما نتمنى له وهنيئا له، فقد رؤي في مقام عالي من كبار الأمة ودعاة الأمة مثل حي عبد القادر بن أحمد السقاف، يبشر كان نحن ببشائر كبيرة بالمقام الذي تحصل عليه الحين محمد بن سالم الحفيظ ليهمه بالدعوة. فنهيب بكل من مسلم أو مسلمة ذكر أو أنثى يعني كله هم بالدعوة، فإن مقام الدعوة مقام نبوة ورسالة، فمقام النبوة والرسالة دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله. فمن قال له هم بالدعوة النبي يعتني به وبيرقيه مراقي عالية كبيرة، والباب مفتوح لكل أحد من كل الأجناس ومن كل الطوائف ومن كل ومن كل مسلم يقول لا إله إلا الله، فعليه أن يهتم، ومعنى يهتم يبرز شيء. فنقول الآن عندنا عام جديد بيدخل بعد اليوم هذا الليلة والقابلة عام جديد، فينبغي لنا أن نجدد شيء في الهم بالدعوة. ماذا نشاطنا في الدعوة إلى الله في العام المصرم هذا؟ نقول إيش بنجدده الآن؟ إيش إن كان عندك هم زد في همك، وإن كان لك إلا ما عندك هم أوجد لك هم بالدعوة بالخروج. فالخروج سبيل الله سواء كان الآن من عرف الوضوء هذا وجب عليه باللغة من لا يعرفه، عرف سنة من سنة نبينا محمد يبلغ من لا يعرفها بلغوا عني ولو آية، يعني سنة أو فضيلة. فنسأل الله أن يجعل لنا هم بالدعوة حتى نفرح قلب النبي، وإنما ما نراه من أشياء حصلت للوالد محمد بن سالم نعتقد أن هذا كله من الهم الذي يحمله بالدعوة إلى الله وبالبذل وكل طاقاته وكل إمكانياته، فكان يصرف من دخله ودخله ضئيل دخله محدود دخله يقنط على نفسه في بعض النعيم والراحة. نجد أمثال يتمتعون بنعيم وذا لا، كل ما شيء حصل من هنا ومن هنا يصرفه في الدعوة إلى الله ويبذل كل ما يستطيع من جاه ومال ووقت وكل الإمكانيات اللي ملكه الله إياه يقدم فيها الدعوة إلى الله أولا. وجمع كثير وكان له اليد الطولة في جمع مجموعة كبيرة من علماء التريم أن يخرجوا ويرتبهم ويجمع شملهم ويلفهم، لأن إذا ما

0: أصله حد طويل بال هكذا، وإنما له أسلوب في لم الشمل، ولا يدعي له يعني حق، ولا يدعي له مقام، ولا يدعي له استحقاق، بل يعتبر نفسه خدام، خدام للدعوة، خدام عدو معنى الكلمة. فنحن نقول خدامين للدعوة، هذه دعوة، هذه غرور، مع غرور فيها ما هي حقيقية. وأما اللي شهدناه من الوالد محمد بن سالم الحفيظ أنه خدام بمعنى الكلمة، خدام صحيح وأدى الخدمة بالمعنى المطلوب، والله يرحمه ويخلفه بخير صالح.
1: جزاكم الله خير حبيب مشهور. بقي أن أسأل بعد هذا البيان الواضح وهذه السيرة الطيبة العطرة للحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، بقي أن أسأل بإيجاز واختصار عن عبادة الحبيب محمد، وهل تذكرون شيء من وصاياه مثلا في الذكر أو في ارتباط بشيء من الدروس أو حاجة لمريديه أو لطلابه، أو حتى تكون هذه الوصية سارية المفعول لكل أحد؟
0: الوالد عليه رحمة الله له كثير من الطلبة والمريدين، وله معتقد عند الخاص والعام حتى العامة، فهو يوصيهم بالدعوة إلى الله. أول هذه أهم شيء عنده في وصاياه أن يكونوا دعاء، حتى الأولاد الصغار كنا نخرج معه في الدعوة مثلي وأمثالي، والأولاد الصغار يقولوا خرجوا شوفوا الناس كيف يتكلمون، شوفوا الناس، يبغى الناس يتدربون، حتى ما هم علماء كبار يخرجون لاجل يتدربون. هذه وصيته الأول، همه بالدعوة وتسخير ناس، حتى في ناس الآن يعترفون في الوقت الحاضر بأن لولا الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ما وصلنا نتكلم ولا نعظ ولا نذاكر. إنما الذي جعلنا نتكلم في المجالس والعظ هو الحوافز اللي حفزنا فيها حبيب محمد بن سالم بن حفيظ، لأنه يوصي دائما بالهم بالدعوة والخروج. أذكاره قلوه قيام آخر الليل، ولو تلاوة من القرآن في القيام، فكان حتى في كثير من الأحيان لقل يطمئن من عدم غلط، يجعلني يقوم يصلي ويقرأ حفظ، ويأمرني بأن أستمع له، لقل لو غلط ما عاد يحمل مصحف، يخلي يعتمد على من يستمع له، يخاف أن يغلط في القرآن، مع أن حفظ أغلب القرآن حفظه، أغلب القرآن حفظه إلا بمجرد الاستمرار على التلاوة، لأنه ما قصد حفظه في أيام الصغر، إنما تحفظه إلا في الكبر بكثرة التلاوة للقرآن. فكان يقرأ القرآن في الصلاة وكنا نستمع له، وإذا ما أحد مننا يحمل مصحف معه يطمن، لا يخاف أن يغلط في القرآن، ومواظب على أوراد الشيخ أبي بكر بن سالم، يتيبها ورتبها في مقالب، بعض أوراد الشيخ أبي بكر بن سالم مع أوراد الحداد ومع الراتب، وهذه الأمور الأذكار والأوراد مواظب عليها، وعمله ديمة، وكان عمله من إدخال السرور على القرابة وعلى الأرحام وعلى كل شخصية في أي مناسبة، يزورهم إلى بيوتهم العواد في رمضان، يعاودهم إلى بيوتهم في تريم وخارج تريم، في عينات، في سمون، فكنا نرحل معه ويدخل عدة بيوت، وما رأيناه بركة الوقت معه يدخل عدد من البيوت في أوقات ما شاء الله تبارك له، ويخلق السرور على في العواد، على قرابته، على أرحامه، على الشخصيات البارزة. فهذه أعمال جبر الخواطر وتقدير ذوي العلم. فكثير من الشيبان الذي كانوا محجوبين في بيتهم نذهب معه، ونحن أولاد صغار نقرأ عليهم الفاتحة، نقرأ عليهم الفاتحة، ويأمرهم، يطلب منهم الدعاء والتبرك على الأطفال. فكثير كنا من الشيوخ ومن الكبار السن المحجوبين في البيوت يتردد إليهم، ومعلوم أن من كان في بيته محجوب يفرح كثير من يزوره، وهو مهتم بزيارة من هم محجوب في بيته، يتردد عليه أولا ثانيا دائما، بل بعضهم يجعل له أسبوعية دورة حول الشخصيات والعلماء والصالحين المحجوبين في البيوت. فكثير له من أعمال البر والطاعة يعني ما لا يحصى ولا يعد، ولو من الصيام يصوم كثير أيام الفاضلة كلها يصومها، ست شوال وعشر ذي الحجة، ويصوم تاسوعة وعاشورة، ويصوم دائم الأيام الفاضلة يصومها، نعم، ما يتأخر عن الصيام ولا يتأخر عن أداء عن صلة والأرحام، كل ما قاشي من باب الله، ويسعى لكثير من الناس المعوقين أو الناس المرضى.

0: كان متصالوا بكثير من أجناس من طوائف من قبائل من جميع الأصناف منخرط فيهم ومنسجم معهم ويعتبر نفسه كواحد منهم، ما له امتياز على حد ولا يراه فضل على حد، بل هو يقدر كل من له ميزة، بل حتى أصحاب الحرف من حلاق ولا زارع ولا ذا يقدرهم تقدير كبير ويعطيهم قدرهم لأنهم قايمين بوظيفة من فروض الكفايات، فهو يؤدي ذلك على حسب المطلوب ويأخذ بخاطرهم جم ويسعفهم ويساعدهم بكل إمكانياته. هذا ما عرفناه منه، والله يرحمه قبل ما يرضي.
1: جزاكم الله خير. وطبعا في نهاية هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ مدير دار المصطفى، حيث أجرينا هذا اللقاء بمكتبه بدار المصطفى، وهذه السيرة الطيبة التي عرضها فضيلة الحبيب مشهور حول الإمام محمد بن سالم بن حفيظ لهي سيرة حري بنا أن نتبعها، وأن نسأل الله أن يحييها في ذوينا وفي أهلنا وفي مشايخنا إن شاء الله. في نهاية البرنامج فضيلة الحبيب نريد منكم دعوات مباركة، ونشكركم نيابة عن إخوان المستمعين على هذه النبذة الطيبة.
0: نسأل الله جل وعلا أن يتغمد فقيدنا المرحوم الذي حتى الآن لم يتضح لنا قبره إلى في أين ومتى حصل عليه القتل، ومؤكد أنهم قتلوه وقمات شهيد، لكن في أي مكان وفي أي وقت. فلهذا الذكر ذي ليس حول، لأن الحول يكون عند على وفاة الشخص، وفاته حتى الآن مجهولة علينا، وإنما الآن نحن ذكرى اختطافه لها هدف عكسها وبطلها افتتاح دار المصطفى، فهو امتداد تلك النشاط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بالرحمة والرضوان، كل جنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله جل شانه أن يجعلنا متابعين لهذه السيرة وهذا الأخلاق وهذا الهدي وهذه النشاطات يحييها فينا وفي جميع المسلمين. فهي كما أوجدها ربنا وكونها في هذه الشخصية الحين محمد بن سالم الحفيظ، نسأل الله أن يجعل هذا التكوين وهذا التواجد والهم بالدعوة يشمل جميع المسلمين أجمعين. نبغى كل مسلم يكون بهذه الحالة، فإذا ندعو مستجابة عند الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل المسلمين يهتمون بأمر دعوة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغوها على الوجه المطلوب، وأن يبلغوا دعوته بالقول والفعل لا بالقول فقط، فإن التبليغ بالقول ضعيف جدا، والآن أصبح معه قيمة. نبغى تبليغ الدعوة المحمدية والهدي المحمدي والأخلاق المحمدية تكون ممثلة في رجال الدعوة، وأن يكون الداعين كثيرين وكثر الداعين والأدلة والمرشدين لسلوك الملة، وكلهم وكلة وصنهم وأطل أعمارهم واردع بهم كل مضل. آمين آمين إلهي فاستجب فاسمع وقل لي هاك عبدي ما تحب. هذه دعوتنا وأمنيتنا من ربنا أن يكثر الداعين والأدلة، وأن يكونوا محمد بن سالم الحفيظ ملايين، مش واحد شخصية واحدة، وإنما يكونوا ملايين من الأمة الإسلامية كلهم همهم هم محمد بن سالم الحفيظ بالدعوة، وينشطون فيها بقولا وفعلا ومع الإخلاص والنيات الصادقة. ونسأل الله يقبلنا على ما فينا ويجعلنا إن شاء الله موفقين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، ونسأل الله أن يجعل العام الجديد إن شاء الله عام خير وبركة يسود فيه الرخاء والاستقرار والطمأنينة، ويطفي ربنا فيه نيران الفتن ما أظهر منها وبطن، وينصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. على هذه النيات وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة الخيرات الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير، ولا حضرة النبي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة

0: وذلك وفق البرنامج الآتي.
1: ذكروني بذكرى الدار يا أهلي النجابة، وتحفوني بأخبار فقلبي صبابة.
0: مساء يوم الأحد 28 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الساعة 8:30 مساء، إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والذي ستحييه بعض فرق حارة تريم للنشيد وفرقة المسرة للتنفيذ.

ظهر يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، إحياء ذكرى افتتاح دير المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر.

مغرب يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، افتتاح ملتقى الدعاة السنوي العشرين عصر يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من محرم لعام 1448 للهجرة. تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاة بمحاوره وجلساته العلمية عصر يوم الخميس الثالث من محرم 1448 للهجرة، اختتام فعاليات ملتقى الدعاء يوم الجمعة والسبت الرابع والخامس من محرم 1448 للهجرة، فعاليات الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة، وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته، وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى، والله ولي التوفيق.

0: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة، وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على الدرب مشى، أما بعد. الإخوة المستمعون أينما كنتم، أطفالنا جيل الغد والمستقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات. وقصتنا في هذه الحلقة تتحدث عن الأمانة، وبالتحديد عن اللقطة.
2: ما هي اللقطة يا أستاذ؟
0: اللقطة في لغتنا العربية مأخوذة من اللقط، أي الشيء الملقوط، وأما معناها عند العلماء فهي المال الضائع من صاحبه الذي يلتقطه غيره. وهناك معان أخرى ذكرها أهل العلم في كتبهم.
3: هل يجوز لنا أن نأخذ المال الذي نجده في الطريق؟
0: اسمعوا يا أبنائي، هناك تفصيل لهذا الموضوع طويل ذكره الفقهاء، ولكن الذي ينبغي لكم أن تعرفوه الآن أن الذي تجدونه من الأشياء الثمينة لا يمكن أن يكون ملكا لكم، وإنما هي أمانة، فإذا جاء صاحبها ردت إليه.
4: فما هي قصة اليوم يا أستاذ؟
0: نعم، قصتنا في هذه الحلقة تتحدث عن رجل فقير يسكن مع زوجته الصالحة في البلد الأمين. هل تعرفون ما هو البلد الأمين؟
2: نعم، مكة المكرمة.
0: أحسنت، البلد الأمين هو بلد الله الحرام مكة المكرمة. هذا الرجل الفقير وجد يوما من الأيام لقطة ثمينة، لكن يا ترى أين وجدها؟ وما هي هذه اللقطة؟ وماذا عمل بها؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا.

0: كان يسكن الرجل الفقير مع زوجته الصالحة في مكة المكرمة بسعادة واطمئنان، كيف لا وهم يسكنون في هذه الأرض المقدسة الطاهرة قرب بيت الله الحرام. وفي يوم من الأيام قالت الزوجة لزوجها الفقير: ليس عندنا شيء. فخرج هذا الرجل المسكين يبحث عن طعام له ولزوجته، وفي أثناء بحثه عن هذا الطعام الذي يعلم علم اليقين أن الله تعالى قد تكفل له به، دخل هذا الرجل إلى بيت الله الحرام فإذا به يرى كيسا أمامه فأخذه. فلما فتح هذا الكيس وجد بداخله 1000 دينار، ففرح به فرحا شديدا، ثم عاد إلى زوجته وأخبرها بما حدث. يا ترى ماذا قالت له زوجته؟ ماذا تتوقعون؟
1: ستقول له: اذهب واشتري لنا طعاما.
2: نعم هذا صحيح، لأنهما جائعان.
0: وأنت ماذا تتوقع يا عبد القادر؟ لماذا ساكت؟
3: بصراحة لا أدري يا أستاذ، لأن هذا المال مال لقطة، لا أظن أنه يجوز له أخذه.
0: نعم أحسنت، هكذا كان تفكير هذه الزوجة الصالحة، لقد قالت له إنها لقطة الحرم ولا بد فيها من التعريف، اذهب وابحث عن صاحبها فلعله يبحث عنها. فذهب الفقير المسكين يبحث ويسأل عن صاحب هذا المال. فانظروا إلى أمانة هذا الرجل مع أنه فقير وجائع، إلا أن أمانته وورعه هو وزوجته جعلت فيه الحرص على أن يرد هذا المال إلى صاحبه وألا يستعجل بأكله، فكيف بمن يأكل المال الحرام وهو يدري، سواء كان سرقة أو ظلما أو غشا أو رشوة أو ربا أو غير ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. على العموم بقي ذلك الرجل الفقير المسكين يبحث عن صاحب المال، فإذا به يسمع نداء يقول المنادي: من وجد كيسا فيه 1000 دينار؟ من وجد كيسا فيه 1000 دينار؟ فذهب الرجل الفقير إلى هذا المنادي فقال له: أنا وجدته، ها هو ذا. وهنا تحصل المفاجأة، أتعلمون ما هي؟ قال المنادي لهذا الرجل الفقير: خذ هذا الكيس لك، وخذ هذه 9000 دينار معه. فقال: أتستهزئ بي؟ فقال: لا والله، ولكنه رجلا من أهل العراق أعطاني هذه 10000 دينار وقال لي: اطرح منها 1000 في الحرم ثم نادي عليها، فإن ردها من وجدها فادفع الجميع إليه، لأنه أمين والأمين يأكل ويتصدق، فتكون صدقتنا مقبولة لأمانته. وهكذا خرج فقيرا فعاد غنيا 10000 دينار، فصار يأكل منها ويتصدق، وكل هذا ببركة تقواه وأمانته.

0: هل رأيتم كيف حول الله هذا الرجل من فقير إلى غني؟ هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالجزاء أعظم وأعظم، فهناك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: هنيئا لهذا الرجل الفقير، فقد حصل على المال في الدنيا والثواب في الآخرة.
2: وهنيئا لزوجته التي قالت عرف هذا المال أولا.
3: نعم، وهنيئا للرجل المتصدق بهذا المال، فقد اختار حيلة عجيبة لتكون صدقته مقبولة.
0: أحسنتم أحسنتم، هكذا هي الأمانة، وهكذا هو المحب للخير، دائما لا يجني إلا الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأمناء حتى يجمعنا مع سيدنا محمد الصادق الأمين في أعلى فراديس الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل،
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك،
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أكرم الأكرمين، الحمد لله القوي المتين، الحمد لله النور المبين، الحمد لله أول الأولين، الحمد لله آخر الآخرين، الحمد لله راحم المساكين، الحمد لله أرحم الراحمين، الحمد لله الذي تفضل على العباد بالخلق والإيجاد ثم لا تسل عن الإفضال والإمداد في الخافي والباد بما لا يقف عند حد ولا يستطيع أن يحيط به أحد غيره جل جلاله، غيره جل جلاله، غيره جل جلاله، لا يحيط به غيره. سبحان من لا يحيط بنعمائه إلا هو، سبحان من لا يحيط بأسمائه إلا هو، سبحان من لا يحيط بصفاته إلا هو، سبحان من لا يحيط بإفضاله إلا هو، سبحان من أحاط علمه بكل شيء، سبحان من وسعت رحمته كل شيء، سبحان من اختص من بين الأكوان والخلائق العقلاء من الإنس والجن والملائكة، وخصص الملائكة والنبيين بأسرار المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة والقرب الأسناء والرضوان الأكبر، فما أعجب ما ذاقوا وما أدركوا وما عرفوا وما طاب لهم من وصال ولذة إقبال وكريم مقابلة من ذي الجلال الكبير المتعال، ومن كشف لهم من جمال وما لم ينكشف لهم أوسع في كل حال. ثم إنه وعد هؤلاء الأنبياء ومن صدق في اتباعهم وتوفي وخرج من الدنيا على ملتهم أن يزيدهم من إفضاله في المعرفة والقرب على الأبد ومدى الأمد من غير حد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وخبأ لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعند إدراك هذه الحقيقة، بالله عليكم يا سامعين يا حاضرين يا عقلاء من الإنس والجن أجمعين، ماذا عند غير هؤلاء؟ ماذا مع غير هؤلاء؟ ما الفوائد؟ ما اللذائذ؟ ما النعيم؟ ما العاقبة؟ ما المصير؟ لا والله، ما الفضل إلا لهؤلاء، ولا النعيم إلا لهؤلاء، ولا السعادة إلا لهؤلاء، أنبياء ومن والاهم واتبعهم بإحسان من آل وصحب وأمم، وحدهم الذين يحلون في دار النعيم المؤبد والملك الكبير المخلد والعطاء من الواحد الأحد.

ذلك يا ربنا وما أفضل من ذلك. يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحضرنا تلك الساعة يا رب، أسمعنا هذه المقالة يا رب، مع المقربين من محمد، مع المدنين من حبيبك أحمد يا الله، حتى نسمع كلامك هذا بأذنه بسمعه يا حي يا قيوم، تسري لنا من اللذة ما لا يكيف يا أكرم الأكرمين. بالله عليكم، من حرم الحضور معهم في هذه الساعة إيش حصل؟ كان ملك، كان رئيس، كان في مخابرات، كان في جيش، إيش حصل؟ ماذا معه؟ مساكين، مساكين. ومن بلغته منهم الدعوة فأبى، الهوان، الخسران، العقاب، العذاب، الغضب الجباري. فإيش معهم هؤلاء؟ إيه تفيدهم ملك الأرض لو ملكوا الأرض، لو أن الواحد منهم ملك الأرض من طرفها إلى طرفها، ولا أحد يحاربه، ولا أحد يقاومه، ولا أحد يخالفه في شيء من الشؤون، وحرم هذا النعيم فهو خاسر والله، خاسر والله، ساقط هابط والله تعالى. ولا ملك أرض ولا نصف الأرض ولا استقرار بلا مقاومة ولا ملاومة، ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن فوقهم ومن تحتهم ما تشوفونهم، ومن أقرب الأقربين لهم. إيش معهم هذا؟ إيش مع هؤلاء؟ ورضوا بماذا عن ماذا؟ ضيعوا ماذا وأدركوا ماذا وحصلوا ماذا؟ لا يغركم أحد منهم. إيش معهم؟ وعزة ربي موجد هذا الوجود، أن كل من بلغته منهم هذه الدعوة فأباها، يتمنى أن يحصل لحظة من لحظات مجلسنا هذا، ولو كان معه ملك الأرض لسلمه مقابل أن يحصل هذه الساعة، ولا يحصل. وإن بكى ما ينفع البكاء، وإن صاح ما ينفع الصياح، وإن ندم ما ينفع الندم. فيا ويل من رفض دعوة ربه ودعوة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، رحمة من الرحمة، وصرفهم الرحمن إلى معدن الرحمة ليرحمهم وينقلهم، ينقلهم من كفار، والغالب كانوا يهود لأنهم قالوا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى، وإلى الحق والنور والهدى وحقيقة ما بعث به موسى وبشر به موسى، جابهم إلى المعدن إلى عند محمد. وما كان إلا أن يستعملوا الوسائل العادية، ها؟ يستمعون للقرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، ولما قاموا بالإنصات امتلأوا إيمان وفاضت الرحمة عليهم. وهكذا سمعتم في والد أخيكم هذا الكندي، يسمع الأذان يتأثر، يسمع القرآن يتأثر، يحصل الشيخ من سوريا ودعوة وتحل عليه، وتظهر الآثار بعد ذلك من قومه يسجد في نصف الليل. والعنايات الأهلية تراعي تربي، لا تلاحظ في شرقه وهذا بغربي، قرب الذاه أقصى الذاه بعدل مربي. ولكن هو ومن قبله ومن بعده كلهم حول حقيقة واحدة، أن الخير بحقيقته في الدارين في الإيمان بخالق الوجود واتباع أنبيائه وخاتمهم زين الوجود، وليس فيما خرج عن ذلك من حقيقة خير، وليس فيما خرج عن ذلك من حقيقة خير ولا ذرة من حقيقة خير، وليس فيما خرج عن ذلك من حقيقة ذرة من خير، والله العظيم، والله العظيم. الخير في الإيمان بهذا الإله، والإيمان بهذا الإله قام به ملائكته وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء كلهم والملائكة يشيرون إلى هذا النبي وأمته التي يتم من بعده ويبشرون به، والأنبياء كلهم بشروا به،
وفيهم من تمنى أن يكون من أمته هو الكليم، الكليم كليم الله موسى عليه السلام. جعلت هذا الفضل والخير لأحمد أمة أحمد فاجعلني من أمة أحمد. أوحى الله إلي موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا رب صل على محمد وآل محمد. فكان فيهم من عظيم هذا الإيمان واليقين ما خصصوا به وارتقوا فيه، كما سميتم الإمام الحداد يقول أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا، وثم جواهر أصدافي راحوا اليقين أعز مشروب لنا. المن كان يلتذ بالشراب الفاني ويظن أنه المقصود فإن تجاوزنا ذلك، وصارت لذتنا بشراب حق اليقين راحوا اليقين أعز مشروب لنا. فاشرب وطيب واسكر بخير سلافي، من سكر بالدنيا خلوا يسكر بها وارفع نفسك، من سكر بالخمر والمخدرات خلوهم وارفع نفسك، من سكر بالجاه والسمعة بين الناس خلوا يسكر وارفع نفسك، من سكر بالمال والثروة خلوا يسكر وارفع نفسك، وتعال اسكر من شراب حق اليقين. سكرة ترفع، سكرة تنفع، سكرة تثبت، سكرة تنور، سكرة تدخلك دوائر القرب الخاص. فاشرب وطب واسكر بخير سلافي، هذا شراب القوم سادتنا، وقد أخذ طريقة من يقول بخلافي. وهذا الذي شربه العارفون والمقربون في أقطار الأرض من حين أشرق نور الإسلام بواسطة الصحابة الكرام، ثم من قام بالصدق والإخلاص من خيار الأنام في كل جيل وفي كل قرن قرن بعد قرن، وانتشر بهم الإسلام وأوجد الله صلحة من أهل علم اليقين ومن أهل عين اليقين ومن أهل حق اليقين، وانتشروا في الأقطار وهنا وهناك في أرض العرب وفي أرض العجم، ولهم في أوقات وأزمنة كثرة وظهور من مكان إلى مكان وحال إلى حال، وتتظاهر الآثار والبركات، ومنها ما أشار إليه خير البريات صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء والمرسلون أشاروا إلى هذا النبي وهذه الأمة وبشروا به، فتجمع فيهم هذا اليقين، والملائكة في إيمانهم من رؤوسهم، من رؤوس الملائكة حملة العرش، اسمع كلام ربك، الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وهم من أهل حق اليقين، ويمن به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر. ومن بعد نزول الآية من آمن ولا تبع محمد، ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر الذين تابوا، فكن منهم، كن منهم، فاغفر الذين تابوا. يا ربي تبنا إليك، يا ربي تب علينا، يا ربي حقق أهل مجمعنا ومن يسمعنا بحقيقة التوبة الخلصة المقبولة التي تحب أهلها ويزدادون بها قربا منك يا من يحب التوابين ويحب المتطهرين، وادخلنا في بركة دعاء هؤلاء الملائكة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فباقي العمر يا رب خاتمة العام 47 بعد 400,000 من هجرة نبيك اجعلها خاتمة حسنة، وما بعده من الأعوام اجعلها في حسن اتباع سبيلك وحسن الاقتداء برسولك، بأعيننا وبأسماعنا بألسنتنا بفروجنا بأيدينا ببطوننا بأرجلنا بقلوبنا بأرواحنا في اتباع سبيلك يا رب. اجعلنا في اتباع سبيلك يا رب، في متابعة حبيبك ورسولك يا الله. دعاء الملائكة الشغال أطول. فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، لا تعرضهم للعذاب هذا الشديد المؤلم الصعب، يتعرض له هؤلاء اللي يتمسخرون على أنفسهم، آل المخدرات ونشرها، آل الفواحش وإرادة نشرها، والذين يدعون إليها ويعلقون بها ذا وذاك ويستعملون المثيرات لها بالمختلف الوسائل، هم دول اللي بيدخلون النار، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جناتي عدن التي وعدتهم
يقولون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقول اللي صدقوا ومشوا معك اللي صلح معني مات على الإيمان وله بهم قرابة دخلوا لقد رفعه عندهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز وقهم السيئات. ها صنهم من شر السيئات, سيئات الذنوب والسيئات سوداد الوجه يوم القيامة, إعطاء الكتاب بالشمال يوم القيامة, زلزلة القدم على الصراط يوم القيامة, خفة الوزن, هذا سيئات. وقهم السيئات. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فماذا من فوز عند غير هؤلاء؟ ما عندهم فوز. هذا هو الفوز. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحدا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. لا تعال تنفعكم أصنامكم ولا أجهزتكم ولا مخابراتكم ولا جيوشكم ولا سلطتكم ولا أحزابكم ولا جماعاتكم فالحكم لله العلي الكبير. اللي اتصلوا بالله هم الفائزون وحده. فالحكم لله العلي الكبير. يقول جل جلاله هو الذي يريكم آياته وينزلكم من السماء رزقا له كالحمد. آياتك مبسوطة فارزقنا الاعتبار والرزق من عندك, ولا أحد يخوفكم بحصار ولا غير حصار. قد خوفوا النبي ودخلوا مع بني هاشم وسط الشعب وقالوا لا أحد يبيع عليهم ولا أحد يشتريهم حصار. لا مات النبي ولا مات وخرجوا وقع الحصار عليهم بعدين بالشدايد وقلة الأمطار. ثم أراد يحاصرهم سيدنا ثمامة بن ثال لجأوا إلى النبي. ما قال ذولا قد حاصرونا حصر عليهم اترك لهم الميرة لا تقطع عليهم الميرة. جاء الخبر من عند رسول الله ثمامة قال لا تترك لا تقطع الميرة عن المكة خلهم يمشون. ماشي في شأن الأنبياء يحاصرون الناس في أرزاقهم ولا ما يحاصرون حتى حيوان فضلا عن بني آدم. أما اللي يتحدثون بحقوق الإنسان ما تعب الإنسان في وقت مثل أوقاته ولا أهين في مثل وقت مثل أوقاته. الإنسان مهان وكرامته مهانة ولا يبالون بضرر الإنسان ويقولون حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عند محمد, حقوق الإنسان عند الأنبياء والمرسلين, وحقوق الحيوان وحقوق النبات وحقوق الجماد عند الأنبياء, وحقوق المرأة عند محمد. وانت ما هو عند اللي يبرجونها ويذهب يلعبون بها ويتمسخرون بها ويضحكون على عقلها. عند الذي كرمها, عند الذي رفع قدرها ومكانها, عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي شرع الله وفي منهج الله جل جلاله. أليش يضحكون هؤلاء على خلق الله؟ ها لا الخالق اختارهم ولا اصطفاهم ولا أرسلهم إلينا. لعب عليهم عدوهم إبليسهم ويا يصلحون خطط ويردون نرد ما وحي الله من أجل خططهم. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى, ويا ربي أقبضنا على خير ملتي في تبعية هذا الهادي صلى الله وسلم عليه وعلى آله بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق قويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي. أجابنا إجابة صادقة يا رب من قلب المتكلم والسامعين الحاضرين ومن يشاهد ومن يسمع ومن في أصلابهم ومن في ديارهم يا رب. أجابنا سمعنا مذعنين لأمره, أجابنا أطعنا مذعنين لأمره, أجبنا قبلنا مذعنين لأمره, سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي اللهم حققنا بذلك. وبعد هذه الإجابة يا رب لا تخرب علينا عدوك ولا أنفسنا فنخرج عن سواء السبيل. يا الله أجبنا قبلنا مذعنين لأمره, سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي.

وهذه الأنوار والأسرار عليها نجتمع وعليها يفد لأجلها وبها وفيها يفد الوافدون ولا يزالون يفدون عليكم حتى ما أصاب اليمن وغيرها من الظروف والتعب ما قطع الله وفادة الوافدين وقدوم القادمين وزيارة الزائرين وأعني بهم الذين ما يأتون لأجل سياسة ولا لأجل خساسة ولا لأجل ما الذين يأتون من أجل يصلون الذين يأتون من أجل يقربون الذين يأتون من أجل يتنورون الذين يأتون من أجل يرتقون الذين يأتون من أجل يثبتون الذين يأتون من أجل يكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر الله يبارك لنا في مجيئه وينفعنا والأمة بهذه الخيرات ويرزقنا الصدق والإنابة والإخبات وصلي وسلم دائما دهري سرمدان على خير مبعوث إلى خير أمتي دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل يا رب صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وثبتنا على دربه واسقنا من شربه وأكرمنا بقربك وقربه يا الله يا الله ولا تخلف عن ركبه في القيامة أحدا من الحاضرين ولا من السامعين ولا أهالينا ولا أولادنا ولا طلابنا ولا أحبابنا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين واختم عامنا بخير اختم عامنا بخير النيات الصالحة احشو كل قلب من قلوبنا بها وأقبل علينا العام الثامن والأربعين بعد 400,000 من هجرة نبينا بفرج للمسلمين بصلاح للمسلمين بغياث المسلمين برفع لهذا العبث وهذا السوء وهذا الاستهانة بالدماء وبالأموال وبالأعراض والمشي وراء الشهوات والأهوى والترهات ارفع البلاء عنا وعن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ورد كيد أعدائك أعداء الدين اللهم اجعل كيدهم في تضليل واجعلهم كعصف مأكول ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائب انظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين وتوجهوا إليه بصدق وإخلاص وقولوا

بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. منظومة الختام في توديع العام، نظم الفقير إلى عفو مولاه الغفور الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى. أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. الافتتاحية.

0: الألح خير مكسب للمسلم الراجي ثوابا أحسنا،
1: الله على محمد،
0: وتوبة خلصاء تفضي ندما من الذنوب.

وثقافات بدت معلولة كما أتى في نصنا كما لنا في العلم ربط واثق بكل

الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال بركة الجامعة في كل حال. الله يتقبل منا ومنكم هذه الدعوات، يعجل لنا ولكم بالإجابات، يجعل لنا هذه الساعة وهذا المجمع من أبرك الساعات وأفضل الاجتماعات، يغفر فيه إن شاء الله ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح شؤوننا ويقضي حوائجنا، يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا ويجعله الوارث منا ويعيننا على ما أراده منا ويحفظنا إن شاء الله ويرحمنا في ضعفنا وفي عجزنا وفي تقصيرنا وفي ذنوبنا وفي جرائرنا وفي كبائرنا وفي صغائرنا، فإنه ليس لنا إلا مولانا سبحانه وتعالى، وقد سمى نفسه الغفور وسمى نفسه الرحيم. فنسألك اللهم باسمك الغفور وباسمك الرحيم إلا ما غفرت لنا، إلا ما رحمتنا، إلا ما عطفت علينا، إلا ما نظرت إلينا يا كريم. اللهم انظر إلينا في دواتنا، وانظر إلينا في خلواتنا، وانظر إلينا في جلواتنا، وانظر إلينا في اجتماعاتنا، وانظر إلينا في صلاتنا، وانظر إلينا في عباداتنا، وانظر إلينا في كل أحوالنا، فإنه من غاب نظرك عنه ضاع في هذه الدنيا وفي الآخرة. فأسألك اللهم أن تجعلنا تحت النظر، وتجعلنا ملء السمع والبصر، وتحفظنا من الخطر، وتحفظنا من الشر أينما كان وحيثما كان وكيفما كان. اللهم سلمنا وسلم عقولنا وقلوبنا وذواتنا وعقائدنا وديننا وعباداتنا وعاداتنا من كل بلية ومن كل أذية ومن كل زلة ومن كل فتنة مضلة ومن كل علة. وطهرنا اللهم بالقرآن، وطهرنا اللهم بالدعاء، وطهرنا اللهم بالصلاة، وطهرنا اللهم بالاستغفار، وطهرنا اللهم بالتوبة، وطهرنا اللهم بمجالسة عبادك الصالحين. اللهم إنا قد عرفنا جملة من عبادك الصالحين الذين طهرت قلوبهم وطهرت أرواحهم وطهرت أحوالهم، فنسألك اللهم أن تطهرنا بما طهرتهم به وبما أعطيتهم إياه من أولئك الذين قلت فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم كما طهرت أولئك طهرنا، اللهم كما رفعتهم ارفعنا، اللهم كما نفعت بهم انفع بنا، اللهم كما أصلحتهم اصلحنا، اللهم كما وفقتهم وفقنا، اللهم كما أعطيتهم أعطنا، اللهم كما رقيتهم رقنا، اللهم كما وهبتهم هب لنا. فما نحن إلا عبادك معترفون بالتقصير، معترفون بالذنب، معترفون بالتأخر، معترفون بالتخلف، وقد سميت نفسك المعطي وسميت نفسك الواهب، فهب لنا نصيبا من ذلك واجعلنا أهلا لما هنا ذلك، وأوصل نصيبا من هذا الثواب وهذه البركة وهذا الرضا وهذا العطاء إلى آبائنا وإلى أمهاتنا وإلى أشياخنا وإلى أمواتنا وأمواتكم أجمعين. اللهم ادخل عليهم في قبورهم نصيبا من الفرح ونصيبا من السرور، وارفعهم إلى مقامات العلية، وابعد عنهم كل أذى في القبور، وابعد عنهم كل أذى في تلك المواطن يا أرحم الراحمين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. وإذا نقلتنا إلى ذلك العالم سألناك يا مولانا أن تميتنا على كلمة التوحيد، وأن تجعلنا من أهل لا إله إلا الله في حياتنا وعند مماتنا وفي برازخنا، فإنه لا ينفعنا شيء إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم عامنا بها، واختم أعمارنا بها، واختم آجالنا بها، واجعلنا اللهم من أهلها، وبارك اللهم لنا في من عرف سرها وعرف نورها وعرف عطاها وعرف فيضها، وادمج ذلك بدمائنا وبلحومنا وبخلايا أجسامنا وبأرواحنا وبعقولنا وبصفاتنا وبهيئاتنا وبكيفياتنا، حتى نعلم سر هذه الكلمة، حتى ندخل في بركتها في الدنيا وفي الآخرة بمنك وفضلك يا كريم يا رحيم. واختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا وعمن حضر مجلسنا ومن استمع إليه ومن أحب هذه المجالس، أعطهم الجميع السول المطلوب، أرضنا وإياهم، واربطنا بالحب المحبوب، واغفر الذنوب والسر العيوب ظاهر وباطن حسن ومعنى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعلن إدارة دير المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة، وذلك وفق البرنامج الآتي:
3: ذكروني بذكرى الدار يا أهلي النجابة، وتحفوني بأخبار فقلبي صبابة.
2: مساء يوم الأحد 28 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الساعة 8:30 مساء، إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والذي ستحييه بعض فرق حارة تريم للنشيد وفرقة المسرة للتنفيذ.

ظهر يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، إحياء ذكرى افتتاح دير المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر.

وقلعت حجابها. مغرب يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، افتتاح ملتقى الدعاة السنوي العشرين عصر يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من محرم لعام 1448 للهجرة. تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاة بمحاوره وجلساته العلمية عصر يوم الخميس الثالث من محرم 1448 للهجرة، اختتام فعاليات ملتقى الدعاء يوم الجمعة والسبت الرابع والخامس من محرم 1448 للهجرة، فعالية الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة، وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته، وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى، والله ولي التوفيق.

يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام وخير من صلى وصام نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي حدرد الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. هذا الحديث صححه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه، بل قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. ما هذا الأمر الذي يتكلم عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم؟ يبينه لنا سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي يخبرنا عنه أبو حدرد رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي الجليل أبو حدرد رضي الله تعالى عنه قيل اسمه الحكم بن حزن رضي الله تعالى عنه، وقيل اسمه البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو حدرد رضي الله تعالى عنه أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نكاح، فقال له: كم أصدقت، كم جعلت المهر الذي عجزت عن دفعه وعن سداده حتى تطلب المعونة في سداد دينك الذي دخلت فيه وتحملته بسبب زواجك؟ فقال هذا الرجل: قال 200 درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. إذن هذا الحديث فيه كراهة ونهي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المبالغة في المهور التي تدفع للنساء عند الزواج. وليت شعري أين المسلمون اليوم لو يستمعون إلى هذا الحديث، فنحن نجد اليوم بعض المناطق وبعض الرجال وبعض النساء يتغالون في المهور، وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، هذا تزوج 100,000 وهذا تزوج بمليون وهذا تزوج 150,000 ريال سعودي، وربما ما هو أقل من ذلك وأكثر في مجتمعنا اليمني وفي مجتمعنا الحضرمي. هذا أمر يتعارض مع حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. عندما رأى الصحابي قد دفع مهرا لزوجته 200 درهم، قال له رسولنا الكريم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، أي كأنك تجد المال مثل البطحة تغرف منه غرفا من غير كيل ولا حساب. ولكن بعض الناس اليوم يبالغون في المهور ويتغالون في مهور النساء، فهذه مهرها أغلى من ابنة عمها، وهذه مهرها أغلى من أختها، وهذه مهرها أغلى من صديقتها، ربما لأنها تعلمت، وربما لأنها حسناء، وربما لأنها ابنة فلان، وربما لأي سبب هو موجود في مجتمعاتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نعانى على
الاختصار والاقتصاد في المهور حتى لا يكون ذلك سببا لإعراض الشباب عن الزواج. عندئذ تنتشر الفاحشة، عندئذ تكثر نسبة العنوسة في مجتمعنا، وتتكدس البنات في البيوت، ويعرض الشباب عن الزواج ودفع الأموال الباهظة مهرا لأولئك البنات اللاتي صار مهرهن غير مقدور على دفعه، فعندئذ تكثر الفاحشة ويكثر الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الثاني الذي نريد أن نتعرف على قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أخرجه الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. نعم، إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم، بمعنى أن المسلمين يجب عليهم الإيمان برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون النظر في الأنبياء. وليس معنى الكفر بالأنبياء، لأن الأنبياء الذين قد بعثهم الحق تبارك وتعالى قبل بعثة نبينا جميعهم مصدقين بنبينا، لأن ذكر نبينا قد جاء في كتبهم. ولو أدرك الأنبياء الذين بعثوا قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لو أدركوا أولئكم الأنبياء نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لآمنوا به ولأسلموا به. وهذا الحديث فيه خطورة النظر في كتب الأوائل وما يعرف بالإسرائيليات، وهي أخبار الأمم الغابرة التي جاءت من كتبهم المزورة ومن تلاميذهم المحرفة. هذه الكتب كلها لا يجوز الاحتجاج بها وذكرها والاعتماد على ما فيها، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنها كتب مزورة، كتب محرفة، كتب غير موثوق فيها على الإطلاق. سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحدثنا عنه البيهقي فيقول: دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكتاب فيه مواعظ من التوراة، فقال: هذه كنت أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأعرضها علي يا عمر. فعرضها عمر بن الخطاب على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتغير وجهه الشريف تغيرا شديدا، ثم قال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. هكذا يحذرنا رسولنا الكريم أن ننظر في كتب أهل الكتاب وأن ننقل منها أو نعتمد عليها، خلافا لما عليه بعض ضعفاء النفوس الذين يريدون اليوم أن ينتصروا لأنفسهم وأن يروا غيرهم بأنهم أعرف الناس بأخبار القدامى والمحدثين، يدلون في كتبهم من كتب أهل الكتاب التي أخبر الحق تبارك وتعالى عنها بأنها محرفة وأنها مزورة، فلا يجوز التعويل والاعتماد عليها على الإطلاق. ولعلنا
قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، فلا يسعني في الختام إلا أن أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في أسبوعنا القادم وفي حلقة قادمة جديدة من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وحتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الهلال صلاح حوار الظاهر باطنا فرج المسلمين صلاح حوار الجامع الى اخر خير وتوافي الى حضره النبي.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

رحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: واعتزلوا تباروا وتراصوا وارحموا إياكم الله. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله

0: النبي.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. إحنا لك فتحًا مبينًا ليغفر لك الله ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر، ويتمَّ نعمته عليك، ويهديك صراطًا مستقيمًا، وينصرك الله نصرًا عزيزًا. كان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين، ويبصر بعينين، ويمشي برجلين، ويبطش بيدين، ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي.

يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي.

يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراسك.

0: الشر إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.
1: يا عبد الله محمد شوفك من سالمين
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الرحمن الرحيم.

وأكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: بلى مع ذلك من الشاهدين. الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك رجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لن لم ينتهي إن أسمع من ناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه وسندع زبانية. كلا لا تطعه واسجد.
0: الله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه.
0: الله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: الله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية

0: أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف
1: مأكول. الله أكبر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد

0: هو أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات قد من شر حاسد إذا.
2: بسم الله من الشيطان الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
0: هم المفلحون. صدق الله العظيم.
3: الى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

0: صلي وسلم
1: مبارك عليه
2: صلى الله عليه.
1: الحمد لله الذي الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عبد مناف نجل قصي بن حكيم ذي
1: العفا صلى الله عليه
0: وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي وهو ابن غالب
1: بن فهر خير حي
0: وفهر ابن مالك بن نضري نجلي كنانة الرئيس
1: القطري
0: نجلي خزيمة تلاه مدركة إلياس ثم
1: مضر قد أدركه
0: ابن نزار ابن معد خير أب والجد

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان جد الطهر عبد المطلب سيدا من إلى قريش ينتسب. كان رئيس القوم شيخ كان رئيس قومه شيخ الحرم

0: إلى مكان زمزم
1: ألهمه
0: وذاك بعد طمها من جرهمي فصار موضع
1: الندى لم يعلم
0: مدة خمس

ولم يكن له من الأولاد سوى ابنه الحارث ذي العماد، فلم يبالي بل تصدى وحفر واستخرج الذي بها من الدرر، فعرفت له

0: كملة
1: ليذبحن واحدا منهم فما عتم عتم إلا وأتاه الكرماء وخرجت قرعة عبد الله
0: فرام ذبحه لوجه الله
1: ثم افتداه وفداه بمئة من إبل وذاك مقدار الدية وبعد ذا زوجه بآمنة ابنة وهب فاجتلت محاسنه وحملت بعد

0: الله عليه.
1: فوضعته الأم تلك الطاهرة في ليلة الاثنين نعم الزاهرة،
0: صلى الله عليه،
1: وذاك في شهر ربيع الأول في عام فيل
0: ولا تعولي.
1: وعن أبي قدادة

حتى يسأل بعض العربي عن صوم يوم الاثنين فقال يوم فيه ولدت ولنعم الصوم وفيه نبئت وقد هاجرت فيه إلى طيبة قد أتيت كما أتى عن ابن عباس التقي فيما رواه أحمد والبيهقي ولا يشك

0: كما أتى ذاك عن الحزام أعني به ابن المنذر إبراهام وابن أبي العاص الإمام الثقفي عن أمه الحسناء ذات الشرف قالت شهدت وضع بنت وهبي بالمصطفى أشرف من قد نبي
1: صلى الله عليه
0: وقد تجلى

رأت رؤيا لها كل المجوس قهرت حيث راها إبلا صعابا تقود خيلا سوى من عرابا قد قطعت دجلة ثم انتشرت في

أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

0: وولدته أمه العفيفة آمنة في الليلة الشريفة صلى الله على
1: محمد صلى الله على محمد

0: الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان الذي جمعنا وإياكم في هذا المحفل المبارك في هذه الساعة المباركة في خواتيم هذا العام في يوم اجتمعنا فيه لذكرى الشهيد الإمام محمد بن سالم بن حفيظ طيب الله ثراه على الله له الدرجات كثر الله له المثوبات ضاعف الله له الحسنات وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير جزاء نحمده عز وجل على ما أولانا من النعمة ما علمنا منها ولم نعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظمنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فإننا في محفل مبارك في لحظة مباركة نجتمع فيها في مظهر تجديد وارتباط ما كان عليه هذا الإمام سيد الجد محمد بن سالم بن حفيظ طيب الله ثراه وما حمله من هم في هذه الأمة وما أيده الله سبحانه وتعالى به من مظاهر الخدمة والصدق معه وما آلى إليه في ذلك الحال الذي وصل إليه في طلب الشهادة كان يطلب الشهادة ذات مرة كنت عند سيد الحبيب محمد بن عبد الله الهدار في البيضاء وذكر بعض مساجين قد سجنوا معه أيام سجنه في المكلا حينما كان قبل في جنوب اليمن في حضرموت وقال إننا ألهمنا ذكرا مجربا لمن يدمن ذلكم الذكر أن يفرج الله على ذلكم الذاكر مما ألم به من السجن والابتلاء فكان في نفس الفقير توقعت أنه لا يزال الجد محمد على ظهر الأرض عائشة فلجئت إلى سيد الجد محمد حبيب محمد بن عبد الله الهدار قلت يا سيدي هل هذا الذكر الذي ذكرتموه فرج الله عنكم ومن كان معكم في تلك الحقبة وأخرجهم من السجن بعدما ابتلوا ببلاء قال يا ولدي أن جدك محمد كان يطلب الشهادة سمعته منه مرارا يطلب الشهادة فكانت كناية عما كان عليه من الحال أن الجد محمد قد انتقل إلى جوار مولاه عليه رضوان الله وحينما نذكر هؤلاء العظماء الذين بذلوا أرواحهم بذلوا كل ما يجدون لا يلتفتون إلى ما كان عليه الناس في دنياهم في مظاهر متاعها ولا فيما كانوا عليه من مظاهر الحكم ومظاهر الحال الذي عاشه الناس فيما يريدونه من مظاهر دنياهم فقد أعرضوا عن ذلك كله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ولذلك يقول الحق عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فهكذا كان بغية لهذا الإمام عليه رضوان الله أن يكرم بشهارة لكن لم ينس الله له ما كان عليه في دنيا من ذلكم البذل وهو الذي أخلفه بخير وحينما ظهرت هذه المظاهر كان سيد الوالد عليه رحمة الله وطيب الله ثراه يقول إنما نحن فيه من مظاهر هذا الخير الذي أنعمنا به إنما هو حسنة من حسنات الوالد محمد بن سالم بن حفيظ إنما هو أثر من آثار الوالد محمد بن سالم بن حفيظ حيث أن هو الذي غرس وهو الذي أسس وهو الذي بذل وهو الذي ضحى وهو الذي كان ما كان عليه في دنياه ولذلك نحن حينما نرى هذا الفضل الذي أكرمنا به كان همه الأكبر إبلاغ دعوة سيدنا محمد والدلالة على الله لشرق الأرض وغربها وقد خرج في بعض سنين عمره حتى وصل إلى الباكستان ووصل إلى بعض بلاد الهند ووصل إلى أفريقيا ووصل إلى بعض بلاد قد خرج إليها وحينما عاد إلى بلاده كان يذكر في تلك الحقبة الزمنية ما حصل من تقهقر وتأخر وتخلف من حينما أراد مرت عليهم حقبة الاستعمار في تلك السنين التي مضت بهم وما عقبها بعدها من مرحلة الشيوعية كان يذكر يقول أن شهدنا بعض أعجام يحفظون أولادهم القرآن من 7 و8 و9 سنوات إلى 10 ويحفظون القرآن ويخدمون الدين ويحرصون على دعوة دعوة النبي الأمين. وإذا بنا نجد أبناءنا وأبناء جلدتنا وأبناء وأهل بلادنا والعرب منا والمسلمين منا، وما نرى من تقهقر وتأخر أن انقلبت عليهم والعياذ بالله انقلبت أحوالهم إلى من إقبال على الله إلى أدبار، وإلى أحوال قد عصفت بهم والعياذ بالله ريح الماركسية التي قد يدعون إليها أربابها، وحلت بالأمة ما حل. ولكن كان ما كان من همه، فكان ببعض مجامع التي يتكلم فيها عليه رضوان الله في البلدة قد تغرقه العبرة، وقد يبكي من ما يشاهد وما يرى من تقهقر وتخلف وتأخر. ولكن لم ينسى الله له ذلكم الهم، ولم ينسى الله له ذلكم الحال الذي كان عليه عليه رضوان الله، وإنما جاءت هذه المجامع وجاءت هذه المظاهر وجاءت هذه التجديدات لأمر يريده الحق عز وجل، وينبي أن الحق غالب على أمره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وحينما بشر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأن يتم الله هذا الأمر، والله لا يتم من الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هكذا حينما أخبر النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وهكذا إتمام الأمر نجد تجديد معاني الإقبال على الله، وإن كثر الخبث لا يزال الخير موجود في هذه الأمة، ويفد إلى هذه الأماكن وإلى هذه البلاد من يفد، ممن يرغب في الخير، يرغب في الارتباط بالأخيار، يرغب في الصلاح، يرغب في الارتباط بالصالحين، يرغب في الارتباط بأهل الاهتداء والاقتداء. وهكذا معاني ما يريد الله أن يتم الأمر على ما أراد ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا في هذه المعاني. وجزا الله عنا أما بقية من شيوخنا، وقد فقدنا عامنا الماضي حبنا المنصب حسن بن أحمد بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم طيب الله وثراه، وأطال الله عمر منصبنا الحبيب علي بن أحمد علي بن حسن بن أحمد، وأعانه الله في هذا المقام الذي هو فيه. وأما بقية من مصانصبنا كان سيد الوالد يقوم في هذا المقام، واللسان لسان سيد الحمر، نحن حينما نقوم امتثال الأمر، ولكن يرحب بالمناصب والحبايب والكبار والقائمين في الخدمة، وما ترحيبه إلا نيابة عن من كان قبله، عن الجد محمد بن سالم عليه رضوان الله والجد سالم بن حفيظ وغيرهم من أئمة الوادي والنادي، وما كان يقوله سيد حمر ويوجه فيه ويربط به المقصود في دائرة الارتباط بالمعبود هو المقصود في وجهتنا إلى ربنا جل في علاه، لأجل أن نخرج من هذه المظاهر بتجديد لمعاني كيف نودع عاما قد ينصرم علينا في هذه الليلة أو التي بعدها، وكذلك قد كيف نستقبل عاما جديدا هجريا نسعد فيه لهجرة إلى الله ورسوله، حتى نصدق مع الله عز وجل ونكون في وجهتنا إليه مرتبطين ما يرضيه عنا. نسأل الله عز وجل القبول والإقبال وصلاح الأحوال، ويمتعنا بحبائبنا ومناصبنا وعلمائنا وأهل الخير فينا وأهل السر فينا وأهل النور فينا، ويعيد عين بركات الجد محمد بن سالم بن حفيظ عليه رضوان الله وطيب الله وثراه وسائر الصالحين سيد الوالد عليه رحمة الله. وفقدنا أخينا سيد أبو بكر بن سيد الوالد علي المشهور أكرم بشهادة في شعبان أحد اختاره الله في حالة، نسأل الله أن يعلي له الدرجات ويغفر له ويرحمه ويقبل أحباب ويغفر لمشايخنا أحبابنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نشهد أنه مولانا الرب الرحمن الرحيم الكريم، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحاضرين، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أهل الصدق مع الله فازوا في الدنيا والآخرة. والصدق معاشر الإخوان هو أمر عظيم الله سبحانه وتعالى جعله وسام لمن أراد الله سبحانه وتعالى له الكرامة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمى بالصادق الأمين، لأن الصدق والأمانة إذا ما وجدت كان الخير في الأمة، وإذا ما رفعت رفع كل الخير، وإذا ضيعت الأمانة قال صلى الله عليه وسلم: انتظروا ساعة ونحن وإياكم نشهد هذا المظهر، مظهر الصدق مع الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم الذي مضى عليه هذا الإمام العظيم الذي نحن في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الكريم وفي خاتمة هذا العام، في خاتم يومنا من عامنا واستقبالنا لعام جديد، نستحضر ونتذكر بحادثة شهادة هذا الإمام الذي خطف في هذا اليوم، وكانت له الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، وكان ما كان كما سمعتم مما أراد أهل الكفر وأهل الضلال من إبادة هذا الخير، والخير يتجدد والنور يسطع والعطاء من الله يكثر والمنن من الحق سبحانه وتعالى والموائد لا تزال مبسوطة والخير من الحق سبحانه وتعالى يفيض به. ولكن حالنا عندما وردنا وعندما جئنا وعندما حضرنا، كيف الحال الذي نحن عليه وكيف حالنا في إقبالنا على ربنا وصدقنا مع الله سبحانه وتعالى في أقوالنا في أفعالنا في أخلاقنا في صفاتنا فيما نحن عليه في أهلنا وفي أولادنا وفيما ينبغي أن نكون عليه مع أمتنا هذه الأمة العظيمة أمة محمد الذي لا يزال الخير يتجدد فيها، والخير لو أراد أهل الشر أن يبيد أظهره الله وأبرزه الله وأعلاه الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الناصر لهذا الدين، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا كانت النصرة من الله سبحانه وتعالى، إذا كان الناصر هو الله سبحانه وتعالى، من يستطيع أن يهدم أو أن يبعد أو أن يظهر أن يبيد خير؟ الله سبحانه وتعالى أراد إظهاره، الله سبحانه وتعالى أراد بقاؤه. فنسأل الله عز وجل أن يسخرنا وإياكم لخدمة هذا الدين وللاتباع التام الصادقين فيه لسيد المرسلين وأسلافنا الصالحين، وأن يحيي فينا من آثار هذا الإمام من جده واجتهاده وصدقه وإقباله وخدمته لأمته ولربه ولنبيه صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله، إنه ولي ذلك. ويظهر الله عز وجل مظاهر الفرج للأمة بمحض فضل الله وجوده العظيم، والعفو منكم.
0: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى السائرين على نهجه إلى يوم الدين. هكذا سمعنا أن هذه التجمعات وهذه الاجتماعات وهذه الحضرات إنما هي ثمرة من ثمرات سيدنا وشهيدنا الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، على قدر همته في الدعوة التي خاضها في أيام حياته وتنقله في المناطق الداخلية والمناطق الخارجية، وبذله كل ما في وسعه وفوق ما في وسعه من أجل الدعوة. كانت الثمرة أن كانت هذه الدار ما هي إلا ثمرة من ثمرات همته، وما هي إلا دعوة من دعواته، وهمته مربوطة بهمة الشيخ أبو بكر بن سالم الذي كان رحمة للأمة، وهكذا مسلسلة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء رحمة للأمة، وإن كان بعض الشياطين يريدون أن يطفئوا هذه الرحمة ويخمدوها، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية تعطينا فكرة على أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، لا يظهر يعني شيطان إلا ويخرس. فالدعوة سائرة من أجل ماذا؟ من أجل يعني تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي طريقتهم وهذا هو سلوكهم. فلهذا نتذكر الذكريات هذه
2: لتعظم

0: وإنما المؤمنون إخوة. الذي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه المدرسة شأنها شأن المحبة، شأنها شأن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن فهذه الذكريات تدعونا جميعا إلى الاهتمام بالدعوة والسير على نهج أولئك الرجال الذين ساروا على الدرب حتى بلغوا ما يتمنونه، وحتى كانت ثمرتهم هذه الاجتماعات وهذه المعاهد وهذه الأربطة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بالرحمة وأن يبارك في الخلف ليسيروا على نهج السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ على قدر ما يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. نحن اليوم في ثمرة انتقال نور، فظهر هذا النور في هذا المشهد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس مع صحابته الكرام، ومن الصحابة علي بن أبي طالب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ومظهرا ومعرفا: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد أن يدخل المدينة لابد له من الباب. ألف السيد الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمة الله عليه كتاب فتح باب مدينة، فتح باب الملك العلي، بصحة حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها صلى الله على سيدنا محمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام لباب مدينة العلم: يا علي، يا علي، أتدري أشقى القوم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الأولين والآخرين، أما الأول فهو عاقر الناقة، وأما الثاني الذي يضربك على هذه فتخضب لحيتك بالدماء. باب مدينة العلم ترك موروث ورثه من المصطفى محمد، فيه مكابدة، مجاهدة، نصرة للحق، إظهار لدين محمد. انتقل هذا النور من هذا المنبع إلى في كل زمان، ليخلف من كل خلف عدوله، يظهرون الحق، ينتسبون إلى الحق، وليس العبرة فيما يبقى من أثرهم في حياتهم. سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زمانه 50 سنة كانوا يصعدون إلى المنبر ربما يسبونه، ولكن من يجهل قدر علي بن أبي طالب؟ تركت الثمرة وظهرت، وإلى اليوم كل واحد يعرف قدره. ظهرت هذه الثمرة اليوم في واحد من ذرية النبي محمد، في واحد من ذرية علي بن أبي طالب، لأن النور تسلسل في القلب فجاء هذه الهمة. لما؟ لسابقة، سابقة السوابق التي أظهرها الله عز وجل في قوله، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الحسنى من قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، انتشرت قلب فقلب فقلب فأظهر الله. دار المصطفى ثمرة من ثمرة أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلما فتح الله سبحانه وتعالى يسوقنا نحن اليوم من تونس باش نحضروا لهذا العام الرابع اللي كان بيجي سنة ياخو تصويرة صورة، يعني يريد شهرة ما يجي عام الأول، والذي يريد صورة ثانية زيد شهرة ما يجي العام الثاني، لكن ثاني وثالث ورابع ماذا يريد؟ نريد هذا النور الذي تسلسل في هذه المدينة من هؤلاء السادة، من هذه القلوب، التي تسلسلت من قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يقولون نحن بنو رسول الله الذي على صنوف خلق الله رفع، نحن رسول الله هو جدنا. فهذه النسبة مع كمال التقوى إلى الله سبحانه وتعالى جعلت العلم يسلسل ويورث وينتشر في العوالم. ربما أنتم ما تشعروش لأنكم موجودين في المجلس، أنا نخبركم والله الذي لا إله غيره، في تونس الناس الكل تشاهد في التلفاز. ربما اليوم تروا لأنه محاضرة وتروا مؤتمر وتروا، لكن كل يوم الناس تشاهد فيكم فاش تعمل، ماذا تفعلون؟ يعني اليوم دخل فلان وقف فلان تكلم وقف فلان تكلم. ربما بعض البرامج الحياتية قد رتبت على برنامج دار المصطفى باش يتفرجوا الناس في من يربطهم بسيد الناس، بالميراث النبوي. لما؟ ماذا عندنا؟ عندنا سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله الذي أحضرنا هذا المحضر وغمرنا بنور هؤلاء، وقفنا عندما وقفنا في لحظات قيام المولد، فكنت أتصفح في وجوه سادتنا كل يذكرنا بجملة من الأكابر ممن كانت تزدهر بهم هذه الجهات، علّه أن يفاض على قلبي من أنوارهم. سادتنا يعلمون الوفاء مع رجالهم وشيوخهم ومن لهم عليهم فضل ومن لهم دلالة وهداية، يربطونه بإمام أهل الدلالة والهداية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله ما نزل من السماء أجل وأعظم وأثمن من الصدق. نجتمع هنا لمعاني، منها صدق الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، والصدق استواء السريرة والعلانية أخذناها منهم، قبسناها من حركاتهم وسكناتهم، أخذناها من وظائفهم وأورادهم، خذناها من أذكارهم ودموعهم. اللهم نفعنا بهم يا رب العالمين. يرجع حين يرجع الزائر إلى هذا المكان وقد غمر بنور لا يقدر أن يعبر عنه، وهناك بشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أحسن هذه العادات، يجمعونا في ختم العام ثم ندعو بدعاء ختم العام ثم دعاء بدء العام، ولا يرفع ملك صحيفة عبد فيرى الحق سبحانه وتعالى في أولها خيرا وفي آخرها خيرا إلا قال أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت له ما بينهما. فنحن مبشرون بالمغفرة، لا نخرج من هنا إلا بغفران الذنوب وستر العيوب، هذا ما علمونا عليه، جزاهم الله عنا خيرا. ولنأخذ إخواننا وقد ذكرت قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أثر أن رجلا كذب كذبة فرد النبي صلى الله عليه وسلم شهادته، وذكر لرجل قال أحدهم كذب عامدا أأصلي خلفه؟ قال لا تصلي خلفه. الكذبة الواحدة تعكر علينا، الكذبة الواحدة تسود وجهنا، الكذبة الواحدة تسفلنا وتحط من قدرنا. فلنعاهد الله سبحانه وتعالى أمام سادتنا أن نصدق معه وأن نصدق في حياتنا في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أحوالنا، فلا تؤثر كذبة على لسان ولا يكون في عمل رياء. وتصف هذه الأحوال فلا نريد شيئا من حطام الدنيا. وقد سمعت مرة في هذه الدار المباركة أن واحدا من رجالهم اجتمعوا على أن يختاروه أو أعرضوا عليه الإمارة، فتنكر بلبس امرأة وفر من المكان. علمونا على أن نترفع عن هذه المظاهر وهذه المناصب وهذه الإغراءات، وأن نصدق مع الحق سبحانه وتعالى. اللهم نسألك يا مولانا في ختم هذا العام أن تملأنا بأنوارهم، وأن تجعلنا من أهل الصدق معك في الخاص وفي العام وفي الظاهر وفي الباطن. آمين، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله القائم بحق الله، ما ضاقت إلا وفرجها الله. الحمد لله الذي أرسل لنا حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وجعل بعده أئمة أدلاء على وحيه وعلى أمره ليرشد الناس وليسلكوا بهم في المسلك القويم وفي الصراط المستقيم، كما جاء في الرواية في كنز العمال وفي غيره، ورواه الطبراني في الأوسط عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قال: قلت يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وهكذا تسلسلت فيهم هذه المعاني. وفي الحديث الآخر قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا انقضى الرعيل الأول الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحبهم في الدرجات الثلاث الأول، نبحث عن من، لأنه في الحديث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نبحث عن أهل الرشد والهداية، لأنهم هم أهل الاستقامة. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج أناس وأقوام يدعون هذين الصنفين وليسوا منهما، كما روى مسلم في صحيحه عن سيدنا حذيفة بن اليمان لما قال في حديث طويل: كنت أسأل رسول الله عن الشر والناس يسألونه عن الخير مخافة أن أقع فيه، ثم قال فيه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ زمان يكون فيه خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. الدخن هو الإشكال أو اللبس الذي يحصل في مظاهر الخير. قال: وما هو؟ قال: أقوام أو قوم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر، كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم من الصنف الأول من أهل الرشد والهداية هذا الحبيب العلامة الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الشهيد الذي بذل روحه ونفسه في سبيل الله وقدم ما هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى من الدماء الطاهرة لمثل هذه المظاهر، كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الأكل لا نزال نرى آثارها تمتد في كل يوم وفي كل ليلة، ولا نزال نرى بركاتها تمتد في كل يوم وليلة بالأئمة وبالرجال وبالأعلام وبالأماكن والمواطن، إكرام لتلك الدماء الطاهرة. ولذلك الإمام الطاهر عليه رحمة الله تبارك وتعالى الذي وصفه سيد الجد علي بن أبي بكر المنشور لما كان بينهما من الأخوة، وكان يستنصحه وكان يسترشده ويراسله دائما من بلد أحور، وأرسل له في إحدى القصائد يذكر فيه صفته، يقول له فيها: إلى السيد الشهم الكريم محمد لابن حفيظ ينتمي ولسالم، عليك سلام الله يا خير داعيا إلى الخير والإفضال وترك المحارم. أيا سيدا قد حاز كل فضيلة عليك سلام الله يا خير قائم عليك سلام الله يا خير قائم من الليل يتلو للكتاب مرتلا إذا نام ذو غي ربيب المآثم عليك سلام الله عليك سلام من محب متيم ينوح عليكم مثل ذات المآثم. من العلاقة الطيبة التي كانت من هذا الإمام والصدق الذي كان في هذا من هذا الإمام عليه رحمة الله ولا تزال آثاره متجددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الخير وأن يديم هذا النور وأن يجعلنا ممن استمد من أنوارهم وبركاتهم ونفحاتهم ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: إن شاء الله تبارك. الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا في كل مرحلة لباسهم، لم يبدلوا في كل مرحلة كلامهم، لم يبدلوا ألوانهم، لم يستنصروا هذا الدين إلا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد هذا الجيل أن يعرف الصدق عليه أن يتعرف على هؤلاء الأئمة، وإذا أراد أهل هذه المرحلة أن يتعرفوا على العهد إلى الله عليهم أن يدرسوا هذه الشخصيات المباركة. قال مولانا سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه مرادات الله، هذا الصدق مع الله، هذا الذي يريده مولانا سبحانه وتعالى في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجال حملوا منابع التنوير، حملوا مشاعر النور، مشاعل النور، لكي تبقى هذه الأمة مستمسكة بمدرسة عظيمة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا شرقية ولا غربية، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا الرجل الشهيد الذي نحن في ذكراه في هذه الجلسة المباركة في هذا اليوم العظيم، مع اختتام عام وافتتاح عام، مع اختتام ذكرى وافتتاح أماجد لأولاده ولذرياته ولطلبته ول نيات مشايخه الذي وضعوها فيه. هذا الرجل الشهيد جلس عند المشايخ، تربى عند المشايخ، صدق عند المشايخ، أخذ العلم الشرعي، أخذ كل ما كان عليه من العلوم الشرعية، ومع ذلك كان موصلا للأرحام، كان صادقا في الكلام. عندما بدت مظاهر التغيير، هل ألب على مجتمعه؟ هل ألب على من كان فيه؟ كان صامتا فيما كان فيه، ولكن كان صادعا بالحق. الآن عندما نريد هذه الظلمانية المنتشرة في زماننا، ظلمانية حسية أو معنوية، لا يمكن أن تندثر هذه الظلمانية إلا بنورانية، ونورانية الحبيب هي النورانية الحقيقية الأصلية، وكل من جاء من بعده من ورثتهم حاملون لهذه النورانية. فإذا أرادت مجتمعات أن تخرج من الظلمانية، ليس بالكلام عن الظلمانية المشوهة أو الكلام عن المراحل المشوهة أو الكلام من حيث كان التأصيل الشرقي أو الغربي أو الدفع لهذه الأمة بحيث لا تعرف هويتها ولا تعرف ما الذي عليه. أمامنا مرحلتين دائما سيدي الحبيب بكر يتكلم عليها، وأختم بها هذا الكلام. أولا مرحلة يسمونها مرحلة التفكيك، تكلموا كثير من العلماء عن الحلقات المفقودة، الحلقات المفقودة الشرعية التي لا بد علينا أن نربطها بحلقاتنا، ولكن علينا التفكيك. ما التفكيك؟ فكك ما الذي عندك. عندما ننظر إلى هذه المجالس أو هذه الشخصيات أو غيرها ونحن متأزمين، ونحن كلنا لا نشعر أن هذه حلقات نريد أن نضمها إلى حلقاتنا الواعية الراعية الداعية الساعية إلى ما فيه الخير والبركة، هذه مرحلة أولى لابد أن تفكك ما أنت عليه حتى تستقبل هذه النورانية. ثم بعد ذلك التركيب، والتركيب هو أن تستعيد ما كان بين الحلقة والحلقة من حلقات موجودة بثها كثير من الناس، استقبلها أهل تونس، استقبلها أهل المشرق، استقبلها أهل المغرب، استقبلها كل بلاد، وهذه العوامل وهذه النعم التي نشرت مثل هذا استقبلتها كثير من القلوب والبيوت. علينا ألا نسأل أن نحيد عن هذه النورانية وألا نتركها، بل أن نتشرف بالانتساب إليها. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرحم من سبق ويحفظ من بقي، وأن يختم لنا هذا العام بكل خير، وأن يفتح لنا بكل خير. اللهم اختم يومنا بخير، واختم شهرنا بخير، واختم سنتنا وعامنا بخير، واختم أعمارنا بخير، إنك على كل شيء قدير. والعفو.
5: ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. فيا ربي شرفني برؤية سيدي، وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه، اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا في الدارين رؤيته. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء، أو بتقبيل راحة كان لله، وبالله أخذها والعطاء. اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اختم يومنا بخير، وشهرنا بخير، وعامنا بخير، وعمرنا بخير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجتمعنا واتصلنا وسمعنا من الأحبة الكرام حفظهم الله ونفع بهم عن الحديث عن الذكرى وعن المذكور صلى الله عليه وسلم، وعن الرابطة والارتباط بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وعما تجسد من مواقف الهجرة ومن صور النصرة في حياة هذا الحبيب الراحل، الذي نجتمع على ذكرى تأبينه وعلى ذكرى الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فالله يرزقنا كمال الاعتبار والعبرة، ويرزقنا البشارة والبشرة. تجتمعون على عدة أحداث ومناسبات تجمعت في هذا الفقيد الراحل وهذا الشهيد السعيد، الذي تمثل بدروس الهجرة وبعبرها، وتحقق بها تحققا روحيا وعمليا وجسديا. أما نماذجها فإن مما نسمعه دائما من كلمة العم عمر وقصة الرداء والشال، وتسلسلها من ذلك الرداء اليماني الذي تسجى به جده علي بن أبي طالب في يوم الهجرة في خروج نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يخف والأربعون شابا على باب بيته. هذه التضحية التي تحقق بها نأخذ درسا من دروسها. الهجرة تمثلت في هذا الحبيب، الهجرة تمثلت في التحصيل. سمعنا عن مناقبه وهمته وسيره، يذكرون عنه رضوان الله عليه كان في همته في العلم والتحصيل في مرحلة البلاغ، فليس مرحلة الأداء، أما مرحلة التحمل عفوا في مرحلة الأداء والبلاغ فليس في مرحلة التحمل والتلقي، كان يحرص على التقييد، بمعنى أنه كان في الخطب والمحاضرات الرسمية يقيد ويكتب ويحرر، وقائم على الانضباط وعلى البلاغ الحق، الذي جعل افتتاح هذا الملتقى بعنوانه حسن القول البليغ. القول البليغ الذي تأصل في هذا الحبيب رحمه الله تعالى كما قدموا له في ترجمة كتابه الذي طبع من محاضراته التي حررها بأنامله وبتحريره، كان يحرص كل الحرص في المحاضرات الرسمية أن يقيد ويكتب ولا يلقيها إلا منضبط ومتحقق بالقول البليغ، بل يقسم أحياناً المحاضرة والدرس إلى الورقة نفسها إلى 4 أوراق لكي يسهل الاستحضار والاستذكار، ولم يعي به الأمر أن يقال لا يخطب ارتجالاً، إلى جانب خطبه المرتجلة وخطبه الرنانة والحماسية والواعظة والواعدة عليه رحمة الله، تحقق بدروس الهجرة وتحقق في هذا المعنى القول البليغ الذي يستنبط منه العلماء مذاهبا وأقوالا تفرعت من قوله تعالى في سورة النساء: فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال أهل العلم حينما تكلموا عن المتعلق للخافض والمخفوض، لن نقول الجار والمجرور، عن المتعلق في الآية: وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم. في أنفسهم الجار والمجرور كما يذكر أهل اللغة له متعلق. المتعلق هذا حينما تأملوا الإعراب وتأملوا تقديم الجار والمجرور عليه وتأملوا تعلقه، قالوا في استنهاض واستنباط واستنطاق المعنى الدلالي التأصيلي لهذا القول البليغ الذي الأمة اليوم كثرت فيه الأبواق وكثر الصراخ وكثرت المعاهد وكثرت المؤلفات وكثرت المنابر، ولكننا وجدنا الأثر ضعيف في القول البليغ. ما السبب؟ نحن نعيش أزمة القول البليغ بمعنى التحقق بمبادئ القول البليغ، بمعنى التثبت في القول البليغ، بمعنى القيام بحق أسناده ورجاله، بمعنى التلقي علوم القول البليغ. قالوا إن جعل التعلق في الجار والمجرور في قوله وفي أنفسهم، إن جعل المتعلق بالبلاغ فينبغي أن يتحقق المبلغ والداعي والمذكر بالبلاغ التام المتلقى بالسند عن الرجال، بالطهارة الظاهرة والباطنة، بحسن النية والإخلاص بقصد ذو الجلال سبحانه وتعالى، وأن يتحقق بالسنة والهيئة والمسلك الذي سلكه أهل العلم. هذا إن جعلنا التعلق بالبلاغ العام، وإن جعلنا التعلق بلفظة وعظهم وقل لهم قولا، إن جعلنا التعلق يعود على كلمة قولا فإنه يعود إلى حسن الخطاب الفردي، وهي الدعوة الفردية للداعي حينما يذكر وينصح من يراه ملابسا لأمر أن يحسن البلاغ، أن يتحقق بالقول البليغ سرا وكتما واستلطافا. فاستنبطوا من هذه الآية أصول القول البليغ الذي تعيشه الأمة الآن في أزمة وفي حرج وفي فقد لروحه واصلة. هذا الحبيب محمد كما سمعتم تحقق بالقول البليغ في أقواله وفي أخلاقه في حاله وفي مقاله، حتى ظهرت نياته كما رأيتموها في أنجاله وأبنائه. رحم الله شيخنا الوالد الحبيب مشهور رحمه الله تعالى، وأمتع بإخوانه حبيبنا عطاس والحبيب عبد الله والحبيب سالم وحبيب حبيب عمر وجميع الذرية المباركة. ومن لطيف الموافقة أن هذا الحبيب عجيب في أمر الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، انتقاله في اختطافه أو استشهاده إن صح التعبير في شهر ذي الحجة، وهو وفاء وارتباطا بأمه عليها رضوان الله برا بها وتعلقا، كان انتقال والدته من التي هي حفيدة مفتي تريم وعلامته الحبيب عبد الرحمن مشهور صاحب الفتاوى الحبابة نور بنت علي بنت الإمام عبد الرحمن المشهور، كان مثل انتقالها في أوائل شهر ذي الحجة، والحبيب محمد كان اختطافه في أواخر شهر ذي الحجة، فارتباطه بالوالدة وبالأم ومن لطيف الموافقة أن ميلاد هذا الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ في 18 من شهر محرم، وأن ميلاد سيدي العم الحبيب عمر في 4 من شهر محرم، ففيها من المفارقات والموافقات والإشارات العجيبة بالوالدة وبالولد وبالرعاية الظاهرة والباطنة. فنستقبل هذا العام بختامه بالتوبة كما هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعرض فيها دروس الهجرة، كم من موقف فيها، كيف نتحقق به في حياتنا صلى الله عليه وسلم. التضحية التي ضحى بها رسول الله وسيدنا علي تحقق بها الحبيب محمد بن سالم، وأبى إلا أن يعلن كلمة لا إله إلا الله. إن تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الكلمة في الخطاب، القول البليغ، تحول الحال والرهب إلى اطمئنان. انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له يا أبا بكر لا تخف، إن الله سيصلب ظهورهم ولن يستطيع أحد من ينحني ويرانا، إن الله سيعمي بصرهم ولن يستطيع أحدهم أن يرانا، كلا يا أبا بكر حتى لو رأونا ولو مسكوا بنا لا تحزن إن الله معنا. القول البليغ في تحويل هذا الأرق وهذا القلق إلى طمأنينة وسكينة. الخطاب اليوم ينبغي للأمة مع ما يحصل بها من إرجاف وتخويف عالمي وإقليمي وداخلي ومجتمعي وغيره، يحتاج اتزان في التأمين المجتمعي والأمن المجتمعي وغيرها. وكم في دروس الهجرة حول سراقة لما غرست قدمان فرسه لم يدعو عليه رسول الله. فيه درس لنا ألا نشتغل بعداوة العدو بسبه أو بمحاربته، بل حوله إلى صديق ودعا له وبشره ببشارة، كيف بك وقد لبست سواري. القول البليغ، اغتنم العدو ودعا واجتهد على إصلاحه وحوله إلى صديق. وكم في مواقف السيرة نستعرض من مواقف الهجرة النبوية في ختامنا لهذا العام. أسأل الله أن يقبلنا وفي هذا الشهر المعظم ذكرى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي، وذكرى الإمام الشيبه محمد بن حسن جمل الليل، والشيخ أبي بكر بن سالم وغيرهم كثر، وسيدي الجد مفتي مكة المكرمة محمد بن حسين الحبشي، ودخوله إلى تريم وتدريسه فيها 4 كان في شهر ذي الحجة عليه رضوان الله، بمعاونة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر شيخه، والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى، والإمام محسن بن علوي السقاف في وقت الطوائف والشدة، ونحن نتوجها بالحبيب محمد بن سالم وبذكر افتتاح الدار. فالله ينور لنا الديار ويطول لنا الأعمار. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا. اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا. اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا. وهيئنا لسر المحمدي وشرفنا برؤيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقظة ومناما وهو راض عنا. واختم لنا بالخاتمة الحسنة والعفو.
2: الحمد لله رب العرش العظيم الأول الآخر الظاهر الباطن جامع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه الحاكم بينهم والحكم حكمه ولا معقب لحكمه لا إله إلا هو أرسل الرسل والمرسلين فشرف الله بهم المكلفين على ظهر الأرض وجعل كمال التشريف والتكريم بخاتمهم سيد المرسلين وخاتم النبيين صاحب البعثة وصاحب الهجرة وصلى الله وصاحب الغزوات وصاحب القرآن وصاحب الدلالة على الحق وصاحب الختم للنبوة صلوات وصاحب الرحمة الكبرى والنعمة العظمى. يا ربي صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه واجعلنا ممن سار في دربه برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد استلم هذه الكائنات على العموم والمكلفون من هذه الأمة إنسا وجنا على وجه الخصوص
6: خطاب الخالق الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله على لسان محمد بن عبد الله الذي ما جاءت هجرته هذه التي نتذكر كلما ختمنا عام هجري وابتدانا بعام جديد نتذكرها ما جاءت هجرته هذه في صبره ومكافحته وتحمله وعنائه والمشقة الواقعة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما كان في بيته وما كان في الغار وما كان في طريقه ثم ما كان في المدينة المنورة من تلك الخيور الكبيرة جاءت لأداء هذه الأمانة جاءت لحفظ هذه الأمة ولحراسة هذه الأمة ولبقاء الخير في هذه الأمة ولمعاني الرحمة الربانية التي بعث الله بها خاتم الأنبياء نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتفرع عنها ما تفرع من تلك الخيرات وبقي حبل قوي للاتصال بسرها يقول عنه صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هو سيد المهاجرين صلى الله عليه وسلم وقال اتصالكم بي بهجركم ما نهى الله ونهيتكم عنه فإن ذلك موصل لكم إلى رحاب الدخول فيها وفي هجرتي المباركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وذلكم الأساس الذي قام عليه شرف أولي العلم وشرف أولي المعرفة وشرف المصلحين وشرف الولاية وشرف المعرفة الخاصة وشرف الصديقية قام على هذا الأساس اجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وبذلك من من من من من من التربية التي تربى عليها خيار الأمة وأكابرهم من الصغر أشار إليها سيدنا المحضار بقوله هم أقوام غذوف المحبة من صغرهم محبة من؟ محبة من؟ محبة إلههم جل جلاله الذي به وبمحبته أحبوا محمدا قبل كل أحد من الخلق وبمحبة الله ومحبة محمد قام الميزان في محباتهم فما تركوا محبة القلب التي هي عنوان والتي هي أساس والتي هي شان كبير ما تركوها للأهوى ولا للأنفس ولا للمطروحات ولا للوساوس قوموا محبتهم فأحبوا من أجل الله ومن أجل محبة الله ومحبة رسوله أحبوا البيت أحبوا صحابته أحبوا الأنبياء أحبوا الملائكة أحبوا الأمة عامة وخاصتهم خاصة خاصتهم من ذوي العلم أو الفضل أو الصلاح أو التقوى أو المكانة في الديانة أحبوهم محبة خاصة لأجل الله تبارك وتعالى وبسر المحبة قامت الهجرة وبسر المحبة قامت النصرة وبسر المحبة قامت حقائق هذا الدين وقامت حقائق الصحابة والمسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ومن آثار تلك المحبة ما جاء في سيرهم وأخبارهم من اجتناب ما نهى الله عنه وحذرهم مما نهى الله سبحانه وتعالى عنهم وخوفهم أن يقربوا شيء مما نهى الله عنه الذي تجلى في بكائهم وتجلى في ورعهم وتجلى في محاسبتهم لأنفسهم ومعاتبتهم لأنفسهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى والفرح بالنصح من بعضهم البعض ولبعضهم البعض وطلب أكابرهم النصح والتبيين من أصاغرهم حتى وممن دونهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في سير قرأناها كانت من أثر تربية محمد المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بسرها قال سيدنا عمر لما خاطبته المرأة وهو على المنبر يصدر قرار رجع عن القرار قال أصابت امرأة وأخطأ عمر عليه رضوى كان وقافا عند كتاب الله جل جلاله دخل الداخل عليه وهو وقد أساء الأدب بعض الحاضرين معه جه يقول للصاحب الذي عنده ما ترى في هذا قال أرى قول الله تعالى جل جلاله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال سيدنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أخذ كررة قال في حلم وفي حلم كان يستحق أدب كبير وتجرى على خلافة النبوة وتجرى على أمير المؤمنين ومع ذلك كل وقف سيدنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله سامح الرجل ولا عقاب ولا عتاب عليه بعد ذلك، وأقاموا أمورهم على هذا الأساس. كل ما قرأنا ترجمة ولي وصالح ومقرب حصلنا في هذه المعاني، وحصلنا في هذه الأسس لهذه المباني عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكم فيه الوقاية الخاصة والعامة مع الوالد رحمه الله تعالى من هذه المعاني التي تأصلت فيه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولو التفت إلى جاه، ولو التفت إلى مال، ولو التفت إلى الانتقام من أحد، ما كانت هذه الثمرة ولا قامت هذه الخيرات، ولكنها معاملة مع عظيم قوي يحسن المعاملة مع من عامله وأحسن المعاملة معه. وإذا جاء إحسان الله، فإيش مدى إحسان الخلائق؟ إيش مدى إحسان الخلائق؟ يحسنون على قدرهم، لكن الرحمن يحسن على قدره. ولذا قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جل جلاله. ويقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورزقنا الله الإحسان والصدق معه والإقبال الصادق عليه في تذكراتكم لمعاني هذه الهجرة ومعاني هذه المحبة وما ولقاء الله تبارك وتعالى. سمعتم ما يذكر الحب محمد الهدار وغيرهم الذي جالس الوالد تمني للشهادة، وقال لبعضهم لما قالوا له الوضع صعب والخروج من البلد أحسن، وآخر حجة حجة قالوا له قعد محلك ولا تخرج إلى البلاد، قال اترك البلاد لمن؟ قالوا الأوضاع. قال: إيش غايتها؟ قتل. الصحابة ساروا في طلب الشهادة مسيرة شهور، وإذا جاتنا عند بيوتنا نرفضها، وجاتنا إلى عندنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا كان الأمر في هذه التضحية وهذا البذل هذا نفسي. تلك الأيام أتكلم فيكم السيد محمد عبد الله المحضار، هو شهد مشهد من هذه المشاهد في بلدهم هناك في حبان في العام نفسه عام 92، وهو أنهم سحلوا الحبيب أحمد بن عبد الله الكويتي عليه رحمة الله في نفس المحضار. في نفس اليوم سحلوا الحبيب أحمد بن صالح الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شهر رجب في يوم 27 من رجب يوم المعراج. عرجت روح هذا وروح هذا، عندنا في الوادي سحلوا الحبيب أحمد بن حسين حسين بن أحمد حسين بن أحمد العيدروس في الحزم، وجروه على الأرض بالسيارة إلى شبام وما إلى ذلك، وهي أعمال تنبي وتعرف عن حال إرادة إطفاء نور الله. أما الذي يريد أعداء الله تبارك وتعالى، ولكن النتائج والعواقب عبرت عن معنى ويابى الله إلا أن يتم نوره. وهذه التجربة واحدة هذه، وفي البلدان الأخرى من حوالينا كم من تجارب وكم من محاولة لإطفاء نور الله. وما دام القرآن عندنا موجود فنعموا بسر هذه المراحل، حقائق الخيور والقرب من العزيز الغفور ومراتب مواصلات وولاية قائمة في الأمة غير منقطعة، حتى يغضب الله على من في الأرض ويرفع القرآن وينزع روح من في قلبه، من ما عاد يبقى خير على وجه الأرض. ما دمتم قبل ذلك أغنموا ما أنتم فيه. أعطى الله بواسطة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الهجرة، سمعتم الإشارة إلى قوله لسيدنا سراقة وهو يمشي في الطريق والمتابعة له من كل جانب، والقبائل مغراه بمئة من الإبل من أعظم ما يكون، والدولة قائمة على متابعته صلى الله عليه وسلم، ويمشي في الأرض وسراقة يتبعه. لما كلمه قال له: كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر؟ قال: أكبر ملوك الأرض سيذلون للهجرة هذه وللدين هذا وأسورتهم، وأنت يا بدوي في العايش بين الجبال دي ما بين مكة والمدينة بتلبس السوار حق كسرى وقيصر؟ إيش العظمة هذه؟ إيش الثقة هذه؟ إيش اليقين هذا؟ إيش المعرفة هذه عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله؟ وهو كان أدرك وهو بدوي أدرك الحقائق. قال: اكتب لي كتاب رسول الله، اكتب لي كتاب. قال أبو بكر: اكتب له. بعد ما وفى بعد ما عاهد أنه بيرجع الناس من حواليه ما عاد بيتبعه، فجعل في بقية النهار كلما لقي أحد من المتابعين قال هذا الطريق ما عاد فينا، أنا قد جيت من طرف روحه بمحل ثاني. فكان أول النهار يتابعه وآخر النهار يرد الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب له كتاب سيدنا أبو بكر لما كان فتح مكة وغزوة حنين، جاء الرجل وجاب الكتاب قال نعم صار هذا يوم الوفاء، اعطوه واعطوه واعطوه واعطوه سراقة بن مالك، هذا اللي حصله في الدنيا. وحصل رؤية وجه محمد، وحصل الإيمان بمحمد، وحصل التهيؤ لمرافقة هذا النبي في الآخرة. ما أعظم ما حصل وعنه جاب بيضرهم، جاب بيمهد القتل لهم ومسابهم، ولكن إيش الرحمة الكريمة اللي جاء بيضره حوله وسأل الله له ورده واحد من آل الجنة ومن آل المراتب العلا، يا رب صل على خير الملأ وعلى رحمة العلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ما كان، وسمعتم الإشارة إلى عجائب الحوادث في هذه الحياة، ولكن كلها ترجع إلى هذا المختصر: من صدق مع الله حق الصدق وقام بحقه، والفائز الرابح الظافر دنيا وآخرة بحكم رب الدنيا والآخرة. ومن اتبع الهوى، ومن اتبع النفس، ومن آثر الدنيا على أمر الله وتعزله هو الخاسر، كائن من كان فرادى وجماعات في الدنيا والآخرة. والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي أول عام من الأعوام الهجرية كان استشهاد سيدنا الحسين عليه رضوان الله تعالى، وفي آخر العام كان اختطاف الوالد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكان في أول العام الاستشهاد لذاك الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان خبر استشهاده قد نزل به جبريل على رسول الله في حياة سيدنا رسول الله، والحسين على رجله وهو طفل صغير على رجل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقول لأم سلمة عنده كانت، قال إن جبريل أخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا، وإن جبريل أتاني بتراب من محل مقتل من كربلاء وأعطاها إياه، أخذته ووضعته في قارورة عنده. لما كان يوم عاشوراء قلت له في الحسين تحول دم، لما رأت القارورة تحول الدم قالت اليوم قتل الحسين، وإيش دراش الخبر في العراق، وهذا جاء الخبر في نفس اليوم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، شهيد بالطف فائز بالرضا والسرور، وراح قاتله يدعو في لظى بالثبور والعياذ بالله، من أجل دنيا، من أجل مصلحة، من أجل مال، من أجل سلطة، ارتكب الجريمة الكبيرة. وقبله بتلبيسات وتدليسات من؟ عبد الرحمن بن ملجم، مش قال آخري كما سمعتم، ارتكب المصيبة الكبيرة، تدليس وتلبيس من إبليس، صورة عبادة في الجبهة أثر سجود حقه من الحس هذا من ويقوم بالليل يقرأ كثير، وهو بالنص أشقى الآخر، يعني أشقى واحد في الأمة هذه، أشقى واحد بالنص، يقول أشقى الأولين الذي قتل ناقة نبي الله صالح، إذا انبعث أشقاها، قال المسلمون إذا انبعث أشقاها، يقول هذا أشقى الأولين، قال وأشقى الآخرين إذا ضربوك على هذه فيخضب منك هذه، تخضبت لحيته بالدم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وذا في وسط العام، وذا في أول العام، وكل الأعوام اكتسبت لقاءات من المقربين عند الله، وهلاك للمبعدين عن الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وسمعتم فيه مثل هذه الأيام، كان آخر الشهر هذا وفاة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي عليه رضوان الله، الذي عظمت مشابهته لعلي بن الحسين في علومه، في عباداته، في عاداته، في بعده عن السلطات والمظاهر، وكسره السيف ما أشبهه عليه، وفي نفقاته وفي بذله وفي صدقاته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكان في أواخر هذا الشهر وفاة سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم أعلى الله درجاته، وجمعنا به في أعلى جناته، إلى غير ذلك. والنداء الرباني الذي جمعكم في هذا المجمع، والذي بتصغي القلوب إلى سر الاستعداد للقاء الحق وطلب مرافقة أهل حضرته من المحبوبين والمقربين الذين رأسهم محمد سيد المرسلين، وجمعتكم من بلاد شتى وقبائل شتى، ومعنا مناصبنا وعلماءنا وصلحاءنا والظاهرين فينا والخاملين فينا وأهل الظاهر وأهل الباطن ووجهة واحدة إلى الواحد والأحوال أمة حبيبك محمد إن توجهوا فيها إلى ذا أو ذا أو ذاك فإليك وحدك نتوجه يا رب. يا من نصرته في الهجرة ويوم الغار، ويا من نصرته صلى الله عليه وسلم في الفتح مكة، ويا من كتبت له النصر العزيز المؤزر، نشكو إليك أحوال أمته ونستغيثك به ونسألك أن تعجل النصر للحق والهدى وأهل لا إله إلا الله، وأن تجمع شملهم بعد الشتات، وأن تثبتهم أكمل الثبات، وأن ترحم صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وتجعل هواهم تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انظر إلى المجمع ومن فيه، ولا تصرف أحد من الحاضرين ولا من السامعين والمشاهدين إلا مقبولا عندك، مغفورا له جميع ما سلف من الذنوب، موفقا فيما أبقيت له من العمر في العام قابل أو ما بعده لمرضاتك في قوله وفعله ونيته وقصده وأحواله وأقواله وأخذه وعطائه وحركاته وسكناته. يا ربنا أنت خير مطلوب، أنت أكرم مسؤول، أنت أعظم مامول، أنت الذي بعثت إلينا هذا الرسول، وأنت الذي مددت لنا حبال النور في الاتصال به صلى الله عليه وسلم. اللهم بمنزلته عندك انظر إلينا وأثبتنا في أهل ودك من الموفين بعهدك يا الله، لا تخلف عن ذلك صغيرا منا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى يا مولى المواهب يا ذا العطايا الواسعات العجائب يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. تدارك الأمة، اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، ما كان في عامنا هذا وما قبله من كل ما لا ترضاه من نياتنا أو مقاصدنا أو أعمالنا أو نظراتنا أو حركاتنا أو سكناتنا أو كلماتنا، فاغفره يا خير غافر، اغفره يا خير غافر، وتب علينا في الباطن والظاهر توبة نصوحا. اللهم وعامنا المقبل اجعله عام فرج للمسلمين، اجعله عام غياث للمسلمين، عام شمل لجمع المسلمين وألفة بين المسلمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أنت الذي قلته وإذا

0: مدعوني أستجب لكم وارفعوا حاجاتكم إليه. وكل من له مراد في دنيا وبرزه وآخرة في نفسه أو أهله أو ولده في صحة ظاهرة أو باطنة أو في علم أو في عمل نرفعها إلى الله، نتوجه بها إلى الله. مجيب الدعاء الذي لا يخيب الرجاء، رب الأرض والسماء أجب دعاءنا، لبي نداءنا، حقق رجاءنا، زدنا من فضلك ما أنت أهله يا الله. ومن صميم قلبك ناده وهو يسمعك وأقرب إليك من حبل الوريد، وقل له يا الله. وإذا نظر إليك فأنت سعيد وتخرج بالسعادة الكبيرة. يا رب سر بنا في خير مسار، واجعلنا في عبادك الأخيار، وكن لنا بما أنت أهله يا كريم يا غفار، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من

يا رسول الله يا أهل الوفاء، يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء، يا ختام الرسل يا خير الورى، يا شفيع يا سريع الغوث أدرك من هفا. عبدك الجان الذي زلاته أوقعته في صدود وجفا، ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه.

وتداركني بلطف وتداركني بلطف وكن لي معينا يا إمام الأوفياء واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا أنت باب الله نال المرتجى والأماني من عليه وقفا أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا يا رسول الله قد أودى الغلاء بالمساكين العفاة الضعفاء طحنتهم سنوات عجف صار فيها الكل منهم لشفا وذو الأموال منهم والغنى بخلوا بخلا قبيحا متلفا لم يدعهم بخلهم أن ينفقوا في سبيل الله معطى الخلفاء وبقي أهل الضرورات بها مثل حوت بحره قد نشفا والذي أوجب هذا كله أن كلا منهم قد أسرفا فاسأل العفو لهم يا سيدي ربك الرحمن أكرم من عفا وادعه أن ينزل الغيث لهم عاما ينسو به ما سلفا ويعيش الناس فيه صالحا يشكر

0: لك القدر المعظم شأنه ولك الجاه الفسيح الكنفا. رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا. رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا. رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا. قد عصينا ثم تبنا فأقل وتقبل من جنى واعترفا. وارفع القحط من الأرض مع الظلم والجور الذي قد كثفا. وانصر الدين وأرشد أهله وولاة الأمر وفق للوفا. يا كريما يا جوادا ماجدا يا رحيما يا لطيفا لطفا. يا عليما يا حليما محسنا يا عطوفا عطفه قد ألفا. يا عظيم المن والإفضال والجود والعرف الذي قد وصفا. وصلاة الله تغشى أحمدا من لنار الكفر والشرك طفا. وسلام الله مع بركاته وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الأصحاب مع أتباعهم دائما ما برق نجد رفرفا. وسرى منها نسيم طيب لعليل القلب أبرى وشفاء. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وقد تم بحمد الله نظمي لميلاد رسول الله ملخصا مما حكاه ابن كثير في ذكر مولد البشير والنذير. ويحسن الختام بالدعاء لبار الأرض.

0: ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين.
1: الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال الظاهرة والباطنة وصلاح وفرج المسلمين على أهلني ويرحم والدينا ويديكم وماتهم ويتمعنا بسم الله كلهم يرحمهم يعلى درجاتهم جنة ينفعنا مباركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم يعطينا من عطاياهم من جنة من وجدهم جامع شامل خير الدنيا الآخر بخير لطف وعافية إلى حضرة النبي.
0: حضرة النبي فاتحة.
2: وعلى آل سيدنا محمد يا القوم قد وصلوا لحبيبنا.

صاحبي تلقى الأمان واللطف والإحسان، تصفو لك الأوقات من صرف الهوى، فاشرب ودار قهوة الإخوان. من ذاقها قد ذاق لذات الهنا، أضحى وأمسى ساكرا نشوانا. يرتاح وجدا للمرابع والربا،

والحمد لله رب العالمين.

0: فقرة الإعلانات.
1: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.

0: الكتاب مزكيا ومشرفا وبه بوصف الأخيرية نعتنا لم لا نسود بها وأن نتشرفا بآية فوضحها فاسمع لها ولسوف يعطيك الإله ملاطفا يا صاح كرر ذكره واجهر به وأدر المولد أحمد كأس الصفا وحي القلوب بمدحه وبذكره من ذا بذكر حبيبي لن يسعفا ودع العذول وأن تحكم عقله فهو المسيء وحقه أن ينصفا يا سيد الرسل الكرام ومن سما في ليلة المعراج يا أهل الوفا جمعا طلبنا منك مرحمة فجود يا خير معط بل تدارك من هفا جد بالغياث المعنوي فأننا مرضى فعلم غيركم يرجى الشفاء يا سيدي انظر إلينا مسرعا فالكل أضحى في الذنوب على شفا
1: يا الله
0: وبما نؤملكم شفيعا ثم قل قضيت مطالبكم وفازوا فزتم بالوفاء وعليك صلى الله ما هب الصبا أشر البرق الهتون ورفرفا والآل والأصحاب ما طاب اللقاء بين الأحبة في مديح المصطفى الحمد لله رب العالمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: حسن متابهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
3: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

ما الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.

عنا مع قدرتك على عقوبتنا، ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا عليك. اللهم إنا نستغفرك منه فاغفر لنا اللهم، وما عملنا من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفران.

0: لقد تعرجعنا منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا من عمل في السنة الماضية مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ونسيناه ولم تنسه فحلمت عنا مع قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا عليك. اللهم إنا نستغفرك منه فاغفر لنا. اللهم وما عملنا من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفران فتقبله منا ولا تقطع رجانا منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا من عمل في السنة الماضية مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ونسيناه ولم تنسه وحلمت عنا مع قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا عليك. اللهم إنا نستغفرك منه فاغفر لنا. اللهم وما عملنا من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفران فتقبله منا ولا تقطع رجانا منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقل عن مجربات الدربي ونعت البدايات عن الصالحين قال يقرأ ثلاثا فإن الشيطان يقول تعبنا معه طول السنة وأفسد فعلنا في ساعة واحدة. الله يدفع شره عنا وعنكم ويباركنا في خاتمة العام وفي إقبال العام المقبل علينا إن شاء الله. يجعله من أبرك الأعوام علينا وعليكم وعلى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. نختم بهذا الدعاء للحبيب علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا العظيم هيك في استجابة ما دعونا وتحقيق ما رجعنا وغفر ما جنينا وعلى أهله وصحبه ومن والاه. اللهم إنه قد مضى علينا من مدة حياتنا عام قلبتنا فيه من نعمك ما لا نستطيع أداء شكر عليه وحفظتنا فيه من الأسوأ والمكاره ما لا نستطيع دفعه وقد أودعناه من الأعمال ما أنت عليم به فما وفقتنا فيه من حسنات فتقبل ذلك منا واكتبه لنا عندك من الأعمال الصالحات واغفر لنا ما داخلنا فيه من شوائب الرياء والعجب والتصنع وغير ذلك واجعله وسيلة لنا إلى رضاك عنا وزلفى لديك وما قارفنا فيه من سيئات وخطيئات وأفعال غير مرضيات ونيات غير صالحات بجوارحنا وقلوبنا فنسألك اللهم بحق ذاتك وأسمائك وصفاتك وبحق القرآن العظيم وكتبك المنزلة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وبحق من له وجهة عندك من جميع خلقك أن تغفر الذنوب كلها وتستر العيوب كلها تتفضل علينا من واسع جودك العظيم بجميع ما نؤمل وأن تبدل سيئاتنا حسنات وتبلغنا من رضاك أقصى الأمنيات ونهاية المرادات فنحن كما تعلمنا نواصينا بيدك وأمرنا في جميع حالاتنا إليك وما قام معنا من ظن جميل بك أنت تعلمه واضطرارنا إليك وافتقارنا لك لا يخفى عليك وهذه أكفنا مبسوطة لك وقلوبنا متوجهة إليك فلا تخيبنا يا أمل المؤملين ويا ملاذ اللائذين. ارحم من ناداك وهو يعتقد أنك ربه وقصدك وأنت حاسبه وقد استقبل لنا من عن بعد عامنا الماضي عام جديد ما ندري ماذا سبق في علمك فينا ورجاؤنا أن تفتح لنا في هذا العام الجديد باب التوبة الصادقة الخالصة التي لا يعقبها نكث لا يعقبها نكس وأن ترزقنا من التوفيق للأعمال الصالحة المقبولة عندك ما يوجب لنا رضاك الأكبر عنا وأن تعمر جوارحنا بطاعتك المرضية عندك وقلوبنا بحبك وحب من تحب وحب ما تحبه، وتوسع في قلوبنا وتأهلها لمعرفتك الخاصة التي أكرمت بها عبادك العارفين وأولياءك الصالحين، وترزقنا من التقوى التي أكرمت بها عبادك المتقين حقيقتها وثمرتها وصولها وفروعها، وتنزلنا من الاستقامة أعلى منازلها ومن اليقين أرفع مراتبه، وتسلك من سبيل الاتباع في الأقوال والأفعال والنيات والعمل لحبيبك أشرف خلقك عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفر حظنا من حب هذا الحبيب واتباعه في كل أحوالنا، وتجعلنا يا ربي من أسعد الناس به وأقرب الناس إليه ومن أعظم الخلق مودة له، وشرفنا برؤية وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا في المنام واليقظة وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأكرمنا يا ربنا بالبركة التامة الواسعة في أعمالنا وبالبركة التامة الواسعة في نياتنا وبركة التامة الواسعة في أرزاقنا وبركة التامة الواسعة في حركاتنا وسكناتنا، واجعل الأعوام المستقبلة من أعمارنا دائرة عين بالثبات على دينك والإقبال على خدمتك، واحفظنا في جميع ذلك من شر الشيطان وعمله وشر النفس الأمارة بسوء عملها وشر فتنة الدنيا، واحفظنا من الوقوع مع زخارف الوقوف مع زخارفها وزينتها ومن مختبرتنا به فيها من أمال وعيال وغير ذلك ومن مطاوعة الهوى المردي، واحفظنا من تغليب جانب الحظوظ العاجلة ومن قرناء سوء مخالطتهم، واجعل أوقات أعمارنا المتجددة مصروفة كلها فيما يرضيك عنا وما تفضلت به علينا من نعم، فوفقنا فيه للشكر على ذلك، واجعلنا يا ربنا من المتمسكين بالعتر والثقام الصادقين معك في جميع توجهاتنا، وعم بهذه الدعوات أولادنا ووالدينا وأصحابنا وطلابنا وإخواننا في الدين، وهب لنا قوة نقوى بها على طاعتك وأداء حقك على الوجه الذي تحبه وترضاه، واجعل لنا حظا وافر من التشمير في خدمتك ومواصلة الأعمال المجبل لرضاك، وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها، وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة لامتثال أمره واجتناب نهيه، واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بالصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين، صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. اللهم صل وسلم، لا إله إلا الله 12 مرة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قام

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوبنا أخذنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اصلحنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والجرح والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشديد والزيغ والضلال والزلازل ريح الجهل بلاء ما ظهر منها ما بطن. وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعهم والهمهم بجهم فقنا من تحب وترضى وطبنا بما يجري به القضاء وصل صواب الجزاء عنا وانكر الطاغين والباغين والظالمين المعتدين المفسدين عين حسين عاجلا فاعف سلام ابراهيم ازكى يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: اللهم صل وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: عن الرحيم إذا وقعت الواقعة.
2: خافضت الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إله طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأجره، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فاكلها، فبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
3: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة في القلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا،

كما سخط البحر لموسى، سخط النار لابراهيم، وسخط الجبال الحديد لداود، وسخط الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخي لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء، والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الاخره. سخي لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، منا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وأطمس على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأوقان فهم مقمحون.

هم الأمر جاء النصر فعلينا العسران. حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد عقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيك أهم الله والسميع العليم. سعد العرش مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائه محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ.

الله يجعل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

يا موجود عند الشدائد، يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يجال، يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا، قرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والافات، لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين.

اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات لنوات نواها أسلافنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة مثل الله يفتح على أولاقنا في أوقاتنا وعمارنا فوقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا في كل سائل سؤلة ومامولة على ما يرضى الرسول جماله في كل حال والبركة في الأهل مال العيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.

0: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يظلي فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك
1: إن قلت استفد يا نبي صلى الله عليه وسلم.
0: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعلم
1: صلى الله.
0: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتيض اللذات بالألم
1: صلى الله.
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي
1: صلى الله.
0: عدتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم
1: صلى الله.
0: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي
1: صلى الله.
0: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبدا.

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة العلم.

0: هما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم.
1: صلى الله
0: كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة اللمم.
1: صلى الله
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم.
1: صلى الله
0: بعارض جاد أو خلت البطاقة.

0: علي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله عليه.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

الآن ده الدروسه

سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجده الحبر.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: لمن أراد تيسير الزواج من رجل أو امرأة، من بنت أو شاب، فعليه بهذه الآية ودعوة سيدنا موسى لما كان في أرض الله تعالى، هاجر فقيرا لا يملك شيء، ثم سخر الله له الأسباب أن جاء إلى تلك البئر، فجاءت الفتاتان يريدا الاستسقاء من الماء، ولكن ابتعدوا عن الرجال فسقى لهما، ثم أوى إلى ظل شجرة ودعا بهذا الدعاء، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مباشرة استجاب الله له، فجاءته إحداهن تمشي على استحياء. قال العلماء: فمن دعا بهذا الدعاء وأكثر منه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكرر هذا الدعاء، يتيسر له الزواج بإذن الله تعالى. هناك لطائف أخرى فيه هذه الآية نشرحها في محلها إن شاء الله تعالى، ونحن في رحلة القرآن.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

منبه الطاعات. المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

أنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك.

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب

وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك.

معصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة

أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير

أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. عدد ما

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم
الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: وإنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله. استولي الصلاة، تقرب وترافع، تدعو يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم السلام والسلام بعين أبناء تنبأ عن بقدر من دم الدين الجل الكرام. اللهم لا منا المضيد المضيد محمد رضي الله عنه مضيد الله فرجين بسم الله بعين على ذكر بسم الله جل جلاله الله دولا جريك الله من قرآن جهمين دولا كل شيء قدير.
1: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله
1: العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
0: استغفر
1: الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
0: استغفر
1: الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
0: اشهد
1: ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون
0: اشهد
1: ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما

إبليس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: خير وطحنا عافية إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا،
3: صلاة تملأ خزائن الله نورا،
2: وتكون لنا وللمؤمنين
3: وتكون لنا وللمؤمنين
2: فرجا وفرحا وسرورا،
3: فرجا وفرحا وسرورا.
2: وعلى آله وصحبه وسلم،
3: وعلى آله وصحبه وسلم
2: تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول،
3: اللهم أنت الأبدي القديم الأول،
2: وعلى فضلك العظيم،
3: وعلى فضلك العظيم،
2: وكريم جودك العميم.

الكريم المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفاء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. فلا تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا

0: المؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول، هذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بسوء. والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم إنا نسألك بك
0: أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وأن تغفر لنا ما مضى وتحفظنا فيما بقي يا أرحم الراحمين. اللهم هذه سنة جديدة مقبلة، لم نعمل في ابتدائها عملا يقربنا إليك زلفى غير تضرعنا إليك، فنسألك أن توفقنا لما يرضيك عنا من القيام بما لك علينا من طاعتك، وألزمنا الإخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك، ونسألك إتمام ذلك علينا بفضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها. ونرغب إليك أن تحفظ علينا فيها ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وتوفقنا فيها إلى ما يرضيك عنا في معادنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قديم وهذا العام جديد قد أقبل، وسنة جديدة قد أقبلت، نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فوادها وشغلها، فارزقنا العصمة من الشيطان الرجيم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا، يرانا هو وكبيره من حيث لا نراهم. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين جن مغفرتك، إنك قادر على ذلك وأنت الفعال لما تريد. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مستمرا، حمدا لا يضبطه عد ولا يحصره احد، على نعمه الجسيمه وعطاياه العظيمه. وهباتي الجزيلة وغوايتي الجميلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باب الشفاعة العظمى وسيدها الأرض والسماء الذي تنحل بذكره عقد النوائب وتصرف بوجهته جميع المصائب صلاة يندفع بها عن الأجسام والقلوب كل أمر مرهوب ويذهب بها الكرب من كل مكروب. اللهم إنا قد مددنا أيدي افتقارنا في ليلنا ونهارنا متوسلين بك إليك وطامعين فيك وفيما لديك وراغبين فيك وفيما عندك. ووصفنا كما تعلم هو العجز والضعف وظننا فيك كما علمت ظن جميل بك والرغبة التامة فيك وليس لنا معول في شأن كل إلا عليك ولا طمع إلا فيك. وقد استقبلنا عام جديد تصرفنا فيه أقدارك وتحركنا فيه إرادتك وقدرتك الباهرة وحكمتك العظيمة أظهرت في وحكمتك العظيمة أظهرت في خلقك شؤون وهم بأمرها لا يعلمون ونحن ممن تصرفنا فيه أقدارك ويحكم علينا اختيارك. وقد مددنا كف الابتهال إليك وعولنا في مطالبنا كلها عليك وقدمنا في وجهتنا أشرف الوسائل إليك وقد أطمعتنا معاملتك لنا فيما مضى من أعمارنا أن تبقي سترك الجميل علينا ومددك الوافر لدينا وأن تبدي في أجسادنا وقلوبنا وجوارحنا قوة ناهضة وهبتها الأقوياء من خاصة عبادك نتنعم بها في مظاهر أجسامنا ومظاهر أرواحنا وتهب لنا بها انشراحا في صدورنا وقوة في يقيننا وثباتا في ديننا وصلاحا في سريرتنا وعلانيتنا وجدد لنا في كل طرفة عين سرورا بطاعتك وانشراحا بما فيه رضاك وأذهب عنا كل هم وغم وضيق صدر وحزن واجعل علينا واقية من حفظك ورعايتك تقينا جميع الأسواء وجميع الهموم وجميع الأكدار واجعل عينا عيناتك ملاحظة لنا في كل نفس ونظر رعايتك واجعل نظر رعايتك واجعل اللهم نظر رعايتك مصاحبا لنا في كل حين واجعل علينا وقية منك في جميع أطوارنا في ليلنا ونهارنا وعشيتنا وبكارنا تحول بيننا وبين كل كدر وهم وخطب ألم. اللهم ارحم تضرعنا وابتهالنا واقبل توجهنا في كل أحوالنا. يا غياث المستغيثين أغثنا يا درك الهالكين أدركنا. اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين. وابسط فيه يا ربي بساط رحمتك الخاصة على عبادك أجمعين رحمة يذهب بها القحط والقنط والهم وأبقي يا ربي أعوامنا المستقبل في مسرات وأفراح وسرور وانشراح نلتقط من تلك الأوقات صفو عيشها ونعيم أنسها. اللهم عجل بالفرج وافتح كل باب مرتج يا من لا يزال باب عطائه مفتوحا وغامر فضله ممنوحا. ليس لنا سعي يوجب الإجلال عليك ولا عمل صالح نقدمه بين يديك وها نحن ولا بوصف افتقارنا أظهرنا خفي أمورنا رغبة في حنانيك ولطفك فتعطف علينا يا عطوف وتحنن علينا يا حنان واجعل العام القابل من أبرك الأعوام علينا وعلى المسلمين وأشرفها واجعلنا فيه من أسعد الناس بك وأوجه الخلق لديك. واغفر يا ربي جناياتنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك في أوقاتنا وساعاتنا وحركاتنا وسكناتنا. وصلي وسلم يا ربي على أشرف خلقك وأكرم عبادك سيدنا نور قلوبنا محمد صلى الله عليه آله وسلم وهب لنا به كمال الإيمان بك وكمال العفو والعافية وكمال التوفيق لما تحب وترضى. اللهم بوجهات هذا الوجه المليح وسر هذا العبد المقرب عجل بكمال الفرج وزوال الضيق والحرج ويسر ما تعسر وحل من عقد وأصلح السريرة منا والعلن وأذهب عنا الهم والحزن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أذهب عنا وعن أمة حبيبك محمد الهموم والغموم وبلغنا من رضاك وعفوك ونصرك وتأييدك وحفظك وكلاءتك ما نروم وفوق ما نروم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم
2: حضرة النبي. أصحاب الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيان شمسا لأفلاك العقول، ونصب البلاغة جسرا لإدراك الأصول، وفجر من ينابيع الحكمة بحارا تفيض بالهدى والقبول. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يستغرق الماضي والمستقبل ويستوعب العاجل والآجل، حمدا يليق بجلال ذاته وعظيم سلطانه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان العاطران على من أوتي جوامع الكلم ونطق ببدائع الحكم، فكان قوله فصلا ورأيه عدلا وطبعه سمحا، سيدنا ومولانا محمد الخاتم لبداية الأنبياء والفاتح لنهاية الأولياء، الذي أشرقت بنور دعوته ظلمات النفوس وتزينت ببيان شريعته عروش القلوب والرؤوس، وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين معادن التقوى ومصابيح الدجى، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين حملوا راية الهداية شرقا وغربا وساروا في مساق الحق سلما وحربا، والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وما جرى ماء في الأنهار وما سجع قمري على الأشجار. أيها المحفل النوراني المهاب، أيها العلماء الأجلاء الذين هم مصابيح الأرض وأوتاد البلاد، أيها الدعاة الفضلاء الذين تحملون هم الأمة على عواتقكم وتبذرون بذور الخير في مشارق الأرض ومغاربها، أيها الضيوف الأكارم الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في رحاب دار المصطفى بتريم، هذه الدار التي أسست على التقوى من أول يوم، فصفى للسالكين فيها الشرب وصفى للمحبين فيها القرب، بلد طاب غراسها وتسامى في مدارج النبوة أساسها، تريم الغناء مأوى العلماء ومطلع الأولياء ومعدن الصفاء. نلتقي في هذا الوقت الشريف من مغرب يوم الاثنين في هذا الملتقى الذي يتنزل في عامه هذا منزلة النور من الضياء، ليعالج قضية هي روح الدعوة وقاموسها وعنوان الهداية وناموسها، حيث يتألق الملتقى تحت عنوان بليغ المبنى عميق المعنى، ألا وهو القول البليغ مقوماته ومقاصده ومساقاته. فالقول حياة، والبلاغة نجاه، والمساق حكمة وتوفيق من رب السماوات. أيها الأحبة، وإن خير ما تستفتح به المحافل وتتنزل به الرحمات والفضائل آيات من الذكر الحكيم تشرح الصدور وتضاعف الأجور، فليتفضل السيد عبد الله بن عمر بن محمد بن حفيظ ليشنف الآذان ويملأ الأركان بنور التنزيل والفرقان، فليتفضل متوجا بالقبول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.

صدق الله العظيم، فتح الله عليك وزادك نورا. أيها الحفل الكريم، للإيمان لغة لا تفهمها إلا القلوب الصافية، وللإعظام نفحات تطوف بأرواح المحبين في مدارج السمو والجمال. نصل معكم الآن إلى الإنشاد الروحي لنشنف الآذان بقصيدة فريدة تفيض بجلال المديح وعذب الثناء، حيث تلتقي عذوبة الصوت بروعة المعنى. يلقيها المنشد محمد حداد حامد الكاف، فليتفضل.

0: أحسنت وأحسن الله إليك، حفظ الله هذا الصوت الشجي. أيها الحضور الأوفياء، إن للبيوت أبواباً وللديار أرباباً، وللترحيب في دار المصطفى حفاوة تفوق السحاب انسكاباً. والآن مع كلمة تفيض وداً وترحاباً، وتفوح مسكاً طياباً، يلقيها نيابة عن إدارة دار المصطفى الشيخ الفاضل عمر بن حسين بن عمر الخطيب، فليتفضل مأجوراً ومشكوراً.
1: اللهم لك الحمد شكراً ولك المن فضلا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، مرحبا بالسادة الفضلاء وبالعلماء الأجلاء وبالدعاة الناصحين وبالحضور جميعا. نرحب بأنفسنا كلنا في حضارات حضور مصلى أهل الكساء مع هذه الهمم العلية والمقاصد السنية والأهداف العالية الغالية. ذكرني هذا الموقف بعض مشايخنا، غاب عن البلد سنين عديدة بجسمه وروحه فيها، وبعد أن جاء إلى البلد دخل يوما ونحن ندرس في قبة يوم علامة الإمام محمد بن عمر أبي مريم رحمه الله تبارك وتعالى، فطلب منه الناظر على تلك المعلامة الحبيب محمد بن علوي العيدروس رحمه الله أن يتكلم، فنظرت إليه فإذا هو قد استعبر وغرورقت عيناه بالدموع وقال: لست أهلا بأن أذكر هذا المكان، فكيف أن أدخل فيه؟ فكيف أن أتكلم فيه؟ هذا مصلى أهل الكساء. الحمد لله على فضله، والحمد لله على جوده وكرمه، وأن أحضرنا محاضرهم وأشهدنا مواطنهم وأماكنهم. هذه الأسس التي قامت عليها مثل هذه الملتقيات، قامت على ترسيخ القدم وتقوية الأخوة وتيسير الارتقاء وتحقيق النقاء واتضاح المهام في الحاضر والواقع. هذه المعالم العامة التي تقام وتؤسس على أمثالها هذه الملتقيات المباركة. في هذا الملتقى يكون معنا القول البليغ، وما أدراك ما معنى قولا وما معنى بليغا. فالقول أمر عظيم، وكونه بليغاً أمر أعظم. يتكلم الملتقى ويوصل بأهدافه إلى مقوماته ومقاصده ومساقات إيراده، شؤون رتبها الحبيب صلى الله عليه وسلم وجعل لها نظارة ونظرة. فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً، وفي رواية: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهي تتمحور على ثلاث مراحل. أول مرحلة: السماع للمقال، السماع للقول البليغ. ثم بعد ذلك الوعي التام، الوعي التام والاستيعاب الكامل، ذلك الوعي الذي فاز بأصله وفصله وفرعه، واستمد من جاء بعده من بعده سيدنا علي بن أبي طالب عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: وتعيها أذن واعية، قال: اللهم اجعلها أذن علي. فلم يزل ذلك باب مدينة العلم يستسقى منه وعبره وبمسالكه ذلك الوعي المبارك. فقام هذا الملتقى في هذا العام على هذا المعنى، لكي نسمع ونتلقى ونستفيد، ثم نعي ونستوعب ونفهم، ثم نؤدي بلسان الحال وبلسان المقال كما سمعنا، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكان البلاغ أساس لكي ينتشر الخير ويعم النور في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن يكون المتكلم خير من السامعين. فلقد جئت مرة من المرات إلى شيخنا وقلت له: ما هو المشهد الذي يشهده الطالب أو الداعية أو المعلم أو الذي يؤم بالناس عندما يؤم بالناس وهو يعتقد أنه أصغرهم وأنه أحقرهم في نفسه، أنه أحقرهم وأنه أشدهم ذنوبا؟ فقال: يتقدم امتثالا لأمر الشرع وبأدب الشرع، يتقدم امتثالا للأمر وبأدب الشرع فيحظى بهذا المشهد العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بمشائخنا أحياء وأحياء. هذا الملتقى يسطر معاني من معاني تقوية الإيمان ورسوخه، تقوية اليقين وثباته، ويقوم معاني من معاني مفاهيم الإسلام، الشؤون الحلال وشؤون الحرام، بل شؤون الأفضل، شؤون الأتقى، الأنقى، الأحوط للإنسان في دين الله تبارك وتعالى. هذا الملتقى يوصل بأربابه إلى يفاع الإحسان، وكيف يعبد الرحمن حتى كأننا نراه سبحانه تبارك وتعالى. فهو القائل في حديثه القدسي: ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحاضرين بالقلب والقالب والروح والمعنى في معاني ما يلقى علينا في هذا الملتقى، وفي معاني ما يصاب إلينا على قلوب وألسنة رجالنا ومشائخنا وسلاسل إسنادنا، وأن يجعلنا من خير من يعمل ومن خير من يتبع في خير ولطف وعافية. والحمد لله رب العالمين.
0: جزى الله الشيخ عمر على هذه الكلمات الجميلة. أيها الأفاضل، لأن العلم رحم موصولة بين أهله، ولأن الدعوة إلى الله قاسم مشترك يجمع القلوب على صعيد واحد، فقد وفد إلى هذا الملتقى المبارك جهابذة أعلام ومصابيح ظلام وفحول بيان، رحلوا من مواطنهم ليحلوا في قلوبنا، حملوا معهم روائح بلادهم وأشواق عبادهم، ليشاركون في هذا المحفل هم الدعوة المحمدية وبلاغة الكلمة النبوية. نستمع الآن بقلوب واعية وآذان صاغية إلى كلمات الضيوف الوافدين الأجلاء، يبتدئها القادم إلينا من بلاد الشام المباركة، ديار النور والبركة وأنفاس الصالحين، فضيلة الشيخ الداعية محمد ياسر بن محمد خير القضماني، فليتفضل.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أقف بين أيديكم وبنظر سادتنا نستلهم ما يصلح قلوبنا ويطهر أفئدتنا، فوالله ما جئنا إلا لذلك. وكيف لي أن أذكر ما يعلم أو يعرف أو ينبه على شيء غاب عنكم؟ إن هذه المدرسة هي المدرسة الرائدة التي نقبس عنها ولا نزال، وقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه البلدة برقة الأفئدة بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغزارة دمعتها. إنا نقبس ولا نزال من حرارة دمعتها ورقة قلبها، وقد جمع الله سبحانه وتعالى على لسان خليله ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. فهنيئا لنا بهذه الصلة وهذا الاجتماع في سطر واحد كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما حل سيدي الحبيب عمر جزاه الله عنا خيرا في إحدى زياراته، حدثته عن بعض من تأثرنا بهم وكان منه تربية خاصة، فقال نزوره. وعندما زار هذا الشيخ الفاضل فوجئ شيخنا بقول أستاذنا سيد الحبيب عمر: نبغى الإجازة. كانت مفاجأة من ذلك الشيخ أن هذا العلم الذي أعطى ولا يزال هذه الإجازات وينهل الناس منه يطلب الإجازة. من ذلك الوقت تأكد لدينا أنها مدرسة تحثنا دائما على مزيد من الطلب ومزيد من الرغب ومزيد من الرغبة في الخير، ولا يقف عند حد. هذا هو الذي ميز هذه المدرسة، أنها تنشد دائما الزيادات، الترقي في الدرجات، أنها من الوجوه هنا وهنا. يأتي هذا الملتقى ليتدارس فيه وجوهه مسألة مهمة تشغلنا في بلادنا كلها، وهذا ما حدا بي أن أحضر وأنا في غاية الشوق. كيف نتعامل مع هذا الأمر لتكون الحكمة هي رائدونا، وليكون النهل من حكمتهم نبراسا لنا؟ تتطلع النفوس وتشرئب الأعناق للحكمة اليمانية، لأنهم يتكلمون ويتدارسون ويطرحون ويرجحون ويختارون، ثم نجد دائما في الخاتمة الكلمة الجامعة النافعة النازعة، وتبرد على قلوبنا وتقوم مسالكنا، فنرد بعد ذلك ونصدر عن هذه البلدة المباركة بمنهج نتابع فيه مسيرتنا، وقد اتجه الناس ولا يزالون لقطرنا ولمصر بخاصة، وإذا اجتمعا كان تأثيرا على بلادنا كلها. فالمقوم والموجه والمربي هذه الأرض الطيبة جمع الله ببيان وجوهها وجوهنا في كل جهة، وسلمنا وسلم بلادنا من كل سوء، وحفظنا وحفظ علينا إيماننا وعقيدتنا. ونسأله سبحانه وتعالى، وقد جمع بيننا وبين اليمن، أن يجمع بيننا وبينهم دائما على ما يحب ويرضى، ويدفعنا إلى مواصلته هذا السير، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: بعد أن هبت نسائم بلاد الشام، ننتقل إلى تونس الخضراء، بلاد القيروان والزيتونة والعلماء. يتفضل الشيخ وليد بن فرج عطية لإلقاء كلمته مثابا مأجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بدعوة كريمة قد تجددت من القائمين على دار المصطفى باليمن تريم، على رأسهم سيدنا مولانا شيخنا العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. جاءتنا هذه الدعوة لنشارك، فالحمد لله الذي يسر هذه الدعوة، فجاءت المشاركة من 9 من القائمين والمدرسين في مدرسة زيتونية ليس لهم مقصد إلا جمع كلمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلاقة بين حضرموت أو المدرسة الباعلوية والمدرسة المغربية الشاذلية هي علاقة قديمة، بل نحن امتثلنا لتلك القصيدة الكبرى التي جاءت عن ذلك السيد الكريم عندما اجتمع في الحس لا في المعنى مع الفقيه المقدم، أو ما تصحي الفقيه المقدم على قول أهل تريم. ما تصير هذه بلاغة ولا يصير قول بليغ، فإذا قلنا فقيه ومقدم. صل على رسول الله. اجتمع هذا السيد الكريم بصاحب تلمسان أبي مدين الغوث ليكتب لنا أو لنتمثل نحن قصيدة اسمها ملذة العيش إلا صحبة الفقراء. هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورى، واغتنم الوقت واحذر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر. ولذلك حضرنا، لأننا فهمنا أن الرضا يختص من يحضر. وهذا الحضور لنشارك في موضوع هو من أصل الدعوة إلى الله، لأن نحن اليوم موضوع القول البليغ هل هو يتعلق بالسياسة؟ يتعلق بالدعوة إلى الله، يتعلق بالدين، يتعلق بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقدمة هذه ليس في بيان مقاصده ومسقات إراده ومفهومه، لأنه من أراد أن يتابعنا غدوة بعد غدوة فهذا الأمر معروف، لكن القول البليغ المقصد منه كيف يمكن أن نرفع راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمن والأمان والسلم الاجتماعي خاصة في العصر الحاضر. لما؟ لأنه عندنا مساقين، احنا مساق قديم، طريق قديم، طريق جديد. طريق قديم الدعوة إلى الله التقليدية المعروفة بمساقاتها المعروفة بالخطاب وخطبة الجمعة والوعظ والإرشاد والتدريس والتعليم إلى غير ذلك. لكننا اليوم فتح علينا باب جديد. السنة الماضية كلمنا عن الشيخ جوجل، لا لسنا معاد الشيخ جوجل، فاتنا الشيخ جوجل، هذا صار من الجيل الفارط. هذا اليوم أمر أعظم من ذلك يا سيد. اليوم نتكلم عن شيء يحتاج إلى فهم معنى من معاني القول في كيفية نستعمله. مسألتين: وسائل التواصل الاجتماعي، ثانيا الذكاء الاصطناعي. اليوم احنا نريد أن نقيم رجل، فلان هذا جاءنا من أهل العلم أم لا، يقول له كتب. طيب أنا أخبرك، اليوم الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يخرج لك كتب في الفقه، في أصول الفقه، في التفسير، فقط أنت ترتب تكتب اسمك. هل هذا يدل على علم الإنسان؟ لا. لابد لنا أن نعرف كيف يمكننا أن نستعمل هذه الوسائل ونصحح النية فيها، مش نتركوها، لا، نعمل بها ونتعامل معها ونحث الناس على العمل بها وفيها. لما؟ حتى يمكننا أن نوصل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يحب الله ورسوله. المهم نحن نبلغكم، هذه مقدمة قالوا لي، نبلغكم سلام أهل تونس، ونبلغكم شوق كثير من إخواننا الذين لم تتوفر لهم الأسباب، منها المادية، منها حتى الوقت لزيارة هذه، بل هم في شوق كبير والله الذي لا إله غيره. قلنا قبل قليل في يعني اليوم المحضر هذا الناس تتفرج فيكم، وربما الناس اليوم بعضهم يقول لك احنا محبطين حرب، لا لا، لو تأملت قليلا

0: للخير للناس. نسأل الله أن يتقبلنا برضاه بجاه رسول الله سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا يزال أهل التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبصرون في واقعهم بما يمضون به في دعوتهم باتباع داعيهم العظيم الذي قال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأجاز لأمته: بلغوا عني ولو آية، أن يحكموا في قيامهم بهذا الأمر وفي سبيل هذه الدعوة كلما كان بإمكانهم وكلما وجدت هناك الوسائل التي يمكن أن يأخذوا بها وأن يمضوا بهذه الأمة إلى ما فيه صلاح معاشها الآئل بعد ذلك إلى ما فيه خيرها في مآلها. ومن أجل هذا كانت هذه الملتقات وهذه الندوات واجتماع العلماء الدعاة الذين يهتمون بأمر هذا الأمة ويهتمون بشأن هذه الدعوة ويعرفون أنها رسالة لا بد أن يقوموا بواجب حقها وأن يمضوا بحمل راية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويمضوا بها في جميع الأقطار وفي جميع الأحوال لجميع الخلائق في جميع الأطوار على كل حال وفي كل ما يطرأ على الناس من متغيرات الأحوال، بل وينهج بهم منهج الإقبال على الله سبحانه وتعالى بصدق محبة الله تبارك وتعالى والرغب فيما عند الله عز وجل بالطمع فيما فضل في فضله وعدم اليأس في هذه الحياة. وإن تكالبت الأعداء وإن تغيرت الأمور وإن رؤيت الأمور بصورة مظلمة، لا بد أن يكون الأمل، الأمل الذي ينبعث من صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والاتباع لهدي رسول الله الذي ما توقف في دعوته وما تأخر عن القيام بواجب ما حمله الله سبحانه وتعالى من هذه الرسالة. ولما اجتمع جماعة الكفر والضلال وأرادوا أن يوقفوه وجاءوا إلى عمه أبو طالب ويريد من رسول الله أن يتوقف عن هذه الدعوة وأن يكف عن هذا البيان الذي أرسل الله سبحانه وتعالى بأن يبينه للناس، قال: يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لشيء ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، إنها دعوة عزيزة عظيمة يعز الله سبحانه وتعالى بها كل عزيز ويمضي حاملا لراياتها من جعل الله سبحانه وتعالى له الكرامة التي جعلت من سيدنا جعفر الطيار يحمل الراية بيده اليمنى، فلما قطعت ما ترك الأمر وحملها باليسرى، ولما قطعت اليسرى عضد على الراية وأخذها بعضديه وما زال مقبلا حتى اشتد عليه الأمر وكثر

عليه الجراح ووقع على الأرض، جاءوا له بالماء وقالوا له اشرب، فقال لا اشرب، قال إني صائم وإني أرجو أن أشرب في الجنة أو أن أفطر في الجنة. صلى الله رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصحاب رسول الله وسلم على جميع آل بيت الطاهرين. ومضى بعدما جاءت الملائكة به وهم يأخذون إلى ما أعد له من البصور والحور، يمر على رسول الله ويسلم على حبيب مولاه الذي فتح له هذا الباب وبين وأرشد إلى ما فيه الكرامة العظيمة والخيرات الوافرة، الحياة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حياة، والتي جعلت منهم أن يستبشروا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم مع الله وفي نصرة الله، وكما سمعتم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذه الحياة التي يتعشقها أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى ببذل أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم ومهجهم. بل ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة العظمى يطوي على بطنه الحجارة ويمضي إلى الأماكن البعيدة للقيام بهذا الأمر وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأراد الله سبحانه وتعالى لنا في هذا المجمع المبارك أن يتوجنا بما نسمع فيه إن شاء الله لتوقظ ليستيقظ أقوام، ومن أجل أن تنبعث الهمم لأخذ هذه الرايات العظيمة والمضي بهذه الدعوة الكريمة، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى ويظهر أمر الله كما يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الدعاة الناصحين الهداة المهديين، وأن يسلك بنا مسلك الاتباع التام لخير الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله والعفو منكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مجتمع علمي يحوي فكر ملكي وملكوتي لإصلاح الظاهر والباطن. أمامنا ياسين والقرآن العظيم وياسين والقرآن الكريم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم يعني كلام محكم، كلام محقق. فلذلك لما يأتي الأفراد من متكلمين ومن مستمعين يجب أن يكون اللفظ العربي المرتبط بالقرآن لفظا متمكنا مفهوما، وله من الدرجات العجيبة. فقد امتازوا أهل هذا البلد عقيدة أشعرية، تصوف، النحو، هذه علوم أساسية في هذه المدرسة. فيأتي اللفظ القرآني والعربي قد يكون متعدد المعاني، فمثلا العين، عين، عين وياء ونون، فهمها اللفظي من خلال الجملة اللفظية التي يقولها المتحدث. فلذلك قال سيدي وشيخ أباي أحمد بن زين الحبشي في مقدمة عينيته في شرح قصيدة الإمام الحداد، وقد يبلغ معنى كلمة العين 40 معنى أو 40 معنى، وقد أبلغها بعض اللغويين إلى 100 معنى. هذه هي الثروة الحقيقية للغتنا العربية بجذورها التي تتجاوز 80,000 جذر لغوي و15 لفظ كلمي. هذا هي لغتنا. كذلك قد اللفظ البليغ يختلف عند عالم الدين وعالم اللغة، فقد يأتي لغوي ويقول هذا قاتل أبيه. لو رحنا عند النحاة هو عبارة عن جانب خبري لشيء لم يتحقق لكن قد يتحقق في المستقبل. لكن لو جاء واحد وأمام قاضي قال هذا قاتل أبيه، إذن في فعل وفي إجرام وفي حكم قصاص. هذه هي لغتنا. من الطرائف التي حصلت والتي جمعت في بعض الكتب اللغوية إن امرأة في الخلافة العباسية كانت صليطة اللسان، فقال لها الخليفة أو الخليفة قال لأحد حراسه اقطعوا لسان هذه المرأة، فما كان من هذا الحارس إلا أن أخذ المرأة وكتفها وأراد حقيقة أن يقطع لسانها.
قالت: ما هذا يا رجل؟ قال: هذا أمر خليفة. فقالت: يا أبله، أمرك أن تقطع لساني بأن تعطيني عطوة أو هدية حتى أسكت؟ هذه لغتنا العربية، وهذه مدرسة حضرموت، وهذه الأدب. علينا أن نعيد ارتباطنا بالقول الحكيم، والحمد لله في هذا المكان نستنتج مثل هذه العلوم. كنا قبل أيام نستقبل الآتين من الحج، قضوا وقتا في الحج، الحج وقت، ووقف ظرف زمان، لكن قد يتحول الوقت إلى لفظ مكاني، ميقات الحي أو مواقيت الحي. أصبحت الاسم تحول من ظرف زماني إلى ظرف مكان. يوم عرفة يحتمل اثنين، يوم عرفة هو التاسع، وعرفة تحتمل الموقع الجغرافي المقدس الذي أظهر الله فيه لسيدنا آدم: أظهرك أنت يا ابن آدم، عندما قال المولى في القرآن: ألست بربكم؟ قلت يا أيها الدود اللي واحد منه أنا وأنت: بلى. قلت: بلى. هذا هي لغتنا، وهذا هو ديننا، وهذه هي أقوالنا، ويجب أن نرقيها من وقت ومن لفظ ومن معنى. بلغنا الله يا رب أن نفهم المعاني القرآنية بقولها الحقيقي، ولا يحتاج إلا جهدا جهيدا وارتباط بمن يقول: أنا عربي والقرآن عربي وكمال وكلام أهل الجنة عربي، والحمد لله رب العالمين.

بتوجيه من السيد الحبيب من أراد من العلماء أو الدعاء أن يقول شيئا أو يداخل في هذه الجلسة فليتفضل لدقائق معدودة.

الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه، واستغلالا لهذا العرض النبوي في من أراد أن يذكر شيئا من الدعاء وفي حضرات شيوخنا ومتنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الدعاء إليه سبحانه وتعالى الذي ندعون إليه جل جلاله على بصيرة منيرة وعلى صفاء سريرة وعلى استقامة وعلى متابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسمعنا في كلام الإخوان وفي عنوان الملتقى القول البليغ، والذي يقرأ القرآن مباشرة يتبادر لذهنه البلاغ المبين، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وما على رسولنا للبلاغ المبين، إن عليك للبلاغ المبين. فهناك القول البليغ وهناك القول الثقيل، قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن العظيم. أما القول البليغ الذي نقرأه كما ذكر طاهر بن عاشور في تفسيره، وهو تونسي، وهؤلاء الأخوة من تونس ما شاء الله بلد هذا الإمام العظيم الطاهر بن عاشور، الذي من قرأ تفسيره عرف سعة علومه وهو في الزمن الأخير، فيقول رحمه الله تعالى أن القول البليغ يعني البالغ في التأثير، كما جاء في سورة النساء وقل لهم قولا بليغا، أي بالغا في التأثير وواصل للأعماق حيث يقتنع به المخاطب. وهذا القول البليغ هو مجموع في الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه العجالة يعني من غير تحضير يتبادر لأذهاننا أقوال المفسرين في البلاغ المبين الذي أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أن يبلغه الأمة. وكثير من الآيات إذا لم تخونني الذاكرة حدود 7 آيات يذكر فيها ربنا عز وجل البلاغ المبين، فتارة يضيف الرسول إلى نفسه سبحانه وتعالى وما على رسولنا للبلاغ المبين، وتارة يقول حق عز وجل إن عليك للبلاغ المبين. وإذا أخذنا لفظة المبين اللغوية ليس مدلولها الشرعي الآخر البلاغ المبين من الإبانة وهو الوضوح، وهذا واضح في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وواضح كذلك في كلام الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ما عدا بعض الألفاظ التي في وقت من الأوقات ربما استعصى فهمها على بعض المفسرين أو حتى على بعض الصحابة الذين استشكلوا بعض معاني الألفاظ القرآنية التي لم تكن تتداولها العرب. كنا نقرأ عن سيد الحبشور رحمه الله تعالى في من ذكره الآن، كان يقول أن البعض من قرأت اللغة العربية كان يقول أن 3 ألفاظ في القرآن ربما لا يكون أصلها عربي، وهو لفظة قسورة ولفظ كبار، فذهب إلى البوادي والقرى أنهم كانوا أسلم في النطق في اللغة العربية ويباحثهم ويسألهم أهذه الألفاظ 3 نطق بها العرب من أين جاءت؟ قال فذهب إلى شيخ كبير منعزل في أحد الأماكن هناك، ووجد ذلك الشيخ وأراد أن يسأله، وقبل أن يسأله أنطق الله عز وجل ذلك الشيخ وقال جئت يا ابن قسورة العرب تريد أن تسأل عن أمر كبار. فقبل أن يسأله عن الألفاظ القرآنية ذكر له تلك الألفاظ مباشرة. والله أعلم كان يعني عنده كشف فيما قبل في ذلك الوقت، أو أنها فراسة أو إلهام ألهمه الله سبحانه وتعالى إياها في ذلك الوقت. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الملتقى العظيم في حضور شيخنا الإمام الرباني الحبيب عمر، وإن شاء الله يكون نيتنا خالصة في هذه الكلمات في استدرار الرحمات الربانية والبركات الربانية وحصول الرعايات من شيوخنا ومن حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المشاركة في هذه الملتقيات ولو بأدنى مشاركة، وأن لا يكون حظنا يعني حظ النفس في الهذيان ولا قالق اللسان. نسأل الله أن يكون حظنا حسن العرض على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنهني إخواننا القائمين على هذا الملتقى والخادمين في هذا الملتقى العظيم، فإنها أسس ونيات كبيرة كما قال الإمام الحبيب علي محمد الحبشي، نطرح على أساس محكم قط ما يخترب، ليس فيه مظاهر وليس فيه شيء من أمور الدنيا، نوايا خالصة تستنزل العطاء الرباني والرضاء الرحماني ومد حبال الهدايات الأمة المحمدية. نسأل الله أن يجعلنا لكم المرعيين إن شاء الله، وأن يؤهلنا إن شاء الله للقول البليغ الذي تنقل به الناس من الكفر للإيمان ومن المعاصي والذنوب الباطنة والظاهرة إلى الطاعات، ومن الانشغال بالحياة الدنيا إلى الانشغال بحياة الجد
والانشغال بالله وبرسوله وبدعوة الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الخواتيم والمرافقة الحبيب الكريم، ويظهر علينا وعليكم العنايات العظيمة في هذه الملتقات والملتقيات، وعلى ذرارينا والأمة المحمدية اغتنام للإشارة والكلام في حضرة شيخنا الحبيب عمر، نسأل الله يرزقنا صدق الوجه إليه والإخلاص معه سبحانه وتعالى، واستمداد الدعم للحبايب والمناصب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. القول البليغ ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. قال ابن عطاء الله في الحكم: ما من أحد يتكلم إلا وكان على كلامه كسوة القلب الذي خرج منه. ما من كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي برز منه. وقال ابن عطيلة في الحكم: من عبر عن إحسانه أسكتته الإساءة، ومن عبر عن إحسان الله إليه لم تسكته الإساءة. القول البليغ أن يكون أولاً القلب صاحب صلة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل المدد الإلهي والمدد المحمدي، وأيضاً صاحب صلة بأهل الله، لأن الأرواح تمد الأرواح. وأيضاً احذر إذا كان لكلامك أثر أن تقول هذا مني، بل هو من السلسلة التي إن اهتز طرفها اهتز الطرف الآخر. فما منك شيء منهم إلى الممد صلى الله عليه وسلم إلى الحق سبحانه وتعالى. فلا تقول أنا، ولا يعني هذا ألا تحضر للكلام الذي ستطرحه في الخطبة، في المحاضرة، في الدرس، بل لا يعني هذا ألا تجتهد في أن تكون اللسان فصيحة بليغة في الكلام الذي تطرحه. هذا مطلوب، القول اللساني البليغ مطلوب، وأهم منه القول القلبي البليغ. سيدنا عبد القادر الجيلاني كان له ابن، استأذن من أبيه ليلقي على الحاضرين محاضرة أو كلمة أو موعظة، فتكلم موعظة فصيحة بليغة جدا من حيث المعاني البلاغية واللغوية، ولكن الحاضرون لم يتأثروا كما يتأثرون من سيدنا عبد القادر الجيلاني. جلس الابن، قام الشيخ عبد القادر يتكلم، تكلم بكلام بسيط جدا، وإذا الناس تبكي وتتأثر. لماذا؟ ما من كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي خرج منه. إذن حتى يكون القول بليغ والقلب بليغ، تكون صلة الداعي بالله وبرسوله وبأهل الله قوية حتى تأتيه الإمدادات. أيضا يحضر لذلك ويتكلم كلاما فصيحا بليغا. أيضا وهذه من المهمات، أن يكون قصده الأول في الكلام كيف يربط الناس بالله وبرسوله، وليس كيف أكون مؤثرا، كيف يكون لي أتباع، كيف يكون لي ظهور، كيف يشار إلي بالبنان بأني بليغ وفصيح وكلامي مؤثر. المقصد الأول كيف أدل الناس على الله ورسوله، كيف أربط الناس بالله وبرسوله. فإذا جاءت هذه المقاصد بإذن الله تعالى ينتفع المتكلم وينتفع المستمع. وقد يأتي الشيطان إلى المتكلم فيقول له: أنت أهل، أنت لست أهلا للدعوة إلى الله، لأنك أنت مقصر، عندك ذنوب وعندك آثام، وهذه الأشياء التي تأمر الناس بها وتنهاهم أنت لا تأتمر بها ولا تنتهي عنها. ويذكره بالحديث الذي فيه تندلق أقتاب بطنه، فيقول له أهل النار لقد كنت أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، فيجعله ذلك يترك الدعوة ويترك القول البليغ الظاهر والباطن. هذا أيضا من آفات النفس. سمعنا الحكمة العطائية: من عبر من بساط إحسانه أخرسته الإساءة، ومن عبر عن بساط إحسان الله إليه لم تخرسه الإساءة. ولو أسأت، ذكر، ولو أسأت علم، ولو أسأت أمر وانهى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، والتذكير مطلوب. فعل المنكر مرفوض، وترك المعروف مرفوض، وترك الدعوة إلى الله مرفوض. بدلا من أن نعمل خطيئتين تكون خطيئة واحدة، الأصل أن لا تعمل لا هذه ولا تلك، لكن إن أسأت في فعل المنكر وترك المعروف فلا تسيء إساءة أخرى بترك الدعوة إلى الله. حتى أنهم قالوا: على متعاطي الكاس أن ينهى الجلاس. لو في مجموعة يشربون خمر، يجب على كل واحد منهم أن ينهى الآخرين ويذكرهم بالله ويقول لهم: ما نفعله حرام، يجب أن نتركه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، واجعلنا وإياكم دعاة إليه، ويدلنا عليه ويدل بنا عليه، وينفعنا ويحفظ مشايخنا ويمدنا بأمدادهم، ويعود علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا.
1: الحمد لله جميعنا على الوجهة إليه، وعلى طلب ما لديه، وعلى إرادة الوصول إليه تعالى في علاه. ما أعظمه من إله، عرف من عظمته ما عرف أنبياؤه ورسله وملائكته والصديقون والمقربون، ثم عموم المؤمنين وكل ما عرفوه بالنسبة لعظمته يسير، وهو في ذاته عظيم القدر والميزان والمنزلة، يحوزون به أعلى معاني الشرف وأرفع الغرف، ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى الإله فليس يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من وصفه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من أسمائه إلا بما شاء، ولا فضلا عن أن يحيط بذاته فلا يحيط بشيء من ذلك محيط، وهو المحيط بكل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. فكان لهؤلاء الذين شرفوا بنصيب من المعرفة وعلى مراتب فيما عرفوا، وكان أعرفهم الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان الذي تعرف الرحمن إليه وجعله إمام وسيد العارفين به والمعرفين به وبأحكامه وشريعته ودينه وسبيله محمد بن عبد الله صفة الله وخيرته من البرية، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. فلما بعثه ميز رسالته بأن جعلها شاملة لجميع الموجودات، وخصوصا بالتكليف للمكلفين من الإنس والجن ممن في زمنه ومن يأتي بعده إلى يوم الدين صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الخلق كافة في الرواية الأخرى. فكانت رسالته إلى الملائكة ومن قبلهم من النبيين، وإلى الحيوانات والنباتات والجمادات وما إلى ذلك من الكائنات، رسالة تشريف، ومع التشريف رسالة تكليف إلى المكلفين من الإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الرسالة العظيمة قام عليه الصلاة والسلام خلال 13 عام بمكة وعشر أعوام وسنوات بالمدينة المنورة، قام بأداء حق هذه الرسالة على خير الوجوه صلوات ربي وسلامه عليه، وتركنا على محجة بيضاء. وكان مما ترك فينا ما سمعتم في هذه الآية وتحدث الأحباب عنه في هذا الافتتاح لهذا الملتقى الذي ستسمعون فيه أبحاث تتعلق بمعنى القول البليغ والمراد به، وما ذكر الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأدى ذلك. فكان قوله أبلغ قول بعد قول الله تبارك وتعالى، وهو الذي يسر قول الله تبارك وتعالى بلسانه وبلغهم إياه عن الله، وأتبع ببيان يلهمه الله إياه من قوله الأبلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال القول البليغ مع أصناف الكفار من المشركين وأهل الكتاب والملحدين ومن أصناف الكفار، وقال القول البليغ مع المنافقين على وجه الخصوص، وإشارة إلى في الآية إلى مخاطبتهم: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. وهذا أحد العدد للقول البليغ. أعرض عنهم في ماذا؟ لا تتأثر بما يطرحون ولا بما يمكرون ولا بما يهددون، أعرض عنهم. فليس المراد الإعراض عنهم أنك لا تهتم بهدايتهم أو أنك لا تهتم، لا، أعرضهم. ما هو معنى الإعراض عنهم بس تخلهم ولا تكلمهم ولا تبالي بهم؟ المعنى لا تبالي بإطروحاتهم، بتهديداتهم، بمكرهم، بما عندهم مما يقابلونك به من سوء، وسواء هذه الفئة من المنافقين وغيرهم من أصناف الكفر كما تقرؤون في الآيات أمر صلى الله عليه وسلم: وأعرض عن، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. وهل معنى أعرض عن المشركين ما تكلمهم؟ كيف أصدع بما تؤمر؟ يعني كلمهم، خاطبهم، سأعرض عنهم. كيف تعرض عنهم؟ تعرض عنهم فيما يهددونك، فيما يخوفونك، فيما يكيدونك، نحن لك. فيكون وجود اليقين في القلب أول أساس للقول البليغ. أن تعلم أنك تتكلم عن من وتدعو إلى من وبأمر من، وهذا الأمر الذي الأمة محتاجة إليه، شعروا أو لم يشعروا، أفراد وجماعات، شعوب ودول، هم محتاجون إلى ما عندك، لأن الذي ما عندك ليس منك، أكرمت بأن يكون عندك ما منه، أن يكون عندك مما عنده وما منه وما عند رسوله وما من رسوله، وقعت أنت ظرف له فكان عندك هذا الذي وصل إليك وعندك، الأمة محتاجة إليه، لا لا لا بذاتك ولا لأصلك، ولكن لما وصل عندك مما عنده ومنه سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي الحبال التي أوصلتك إلى رسول الله ووصلت عندك ما مما عند رسول الله. وتسمعون أيضا في حديثه أنه لما يأمر بهذا البلاغ ويقول رب مبلغ أوعى من سامع، بمعنى أن الله بواسطة رسوله يفتح على من يشاء ما شاء، ولكن الأصل فيه مد الحبل، فخذ الحبل ومده، ربما الذي يمسكه من بعدك يكون أعلم بكثير مما فيه مما لا تعلم أنت، ولكن أنت لك شرف التوصيل لهذا الحبل، فرب مبلغ أو عام سامع أو يأتيه من الله تعالى فتح ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون القول البليغ قائم على أساس من اليقين ومعرفة أن ما عندك الذي ليس منك والذي ليس منه عظيم جليل، هو الحل الوحيد لمشاكل الناس المكلفين من الإنس والجن، هو الحل الوحيد، هو باب الإنقاذ الوحيد لكل ما يعانونه، هو سبب تحولهم من كل سوء إلى كل حسن، هو هذا السبب الأقوى لنقلهم من كل شدة إلى كل رخاء، من كل هلاك إلى كل نجاة، من كل شقاء إلى كل سعادة. ما هناك سبب أوجده المسبب المكون لهؤلاء المكلفين ينقلهم من الشقاءات بأنواعها إلى السعادات بأصنافها ومراتبها، ومن الإعوجاج إلى الاستقامة، ومن الهموم والغموم إلى حقائق السرور والفرح، إلا هذا الذي وصل لك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي عند الله هو هذا. ما هناك حل لا عند مفكر شرقي ولا غربي ولا مؤسسة ولا هيئة حل صحيح جذري ينقل الناس من الظلمات إلى النور، من الشقاء إلى السعادة، من التعب إلى الراحة الحقيقية. نعني بالراحة الحقيقية راحة القلوب والأرواح المتصلة بأصناف الراحة في البرازخ والقيامة ثم في دار الكرامة. هذه الراحة الحقيقية عندنا، ما واحد يرتاح بالنوم ولا بالمخدرات ولا بالغناء وكذا، يصير راحة وهو حياته في الدنيا يرثى لها، وحياته في البرزخ والآخر أشد. والله ما هي راحة، والله العظيم ما هي راحة. ضحك عليهم عدوهم سماها راحة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا الإنقاذ لهم. هذا الذي وصل إلينا عن الله ورسوله، وهذا فيه الإنقاذ، وهو القول البليغ، فنحمله، نحمله لأنفسنا أولا، ونحمله لديارنا ومنازلنا، ونحمله لمجتمعاتنا، ونحسن حمله. وخذنا هذا الموضوع أن في زمن أقبل الناس فيه في ما خلال ما بين صلى الله عليه وسلم من تحول الأحوال إلى الزمن الذي يتحول فيه الموجودون على ظهر الأرض من المكلفين إلى فسطاطين. فسطاط نفاق خالص لا إيمان فيه، فسطاط إيمان خالص لا نفاق فيه. إقبال الناس لهذه المرحلة، كل ما تشاهدونه على وجه العموم يبدو في المظاهر من الدول وغيرها، يحوم حول سوق الناس إلى هذا الأمر المقدر. فالخلق خدمة القضاء والقدر، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، كلهم يخدمون ما قضاه الله وقدره ليصل كل شيء في موقعه كما أراد جل جلاله وتعالى في علاه. كما أشرنا في كلمات سابقة، المسلمون لهم مختبطة أمورهم وأحوالهم، وفي كل حزب منهم وفي كل طائفة منهم من له صلة بالصلاح من جانب، ومن له صلة بالغير، ومن له ولوغ في النفاق أو في الظلمة أو في الكفر، مخبوطة كل الطوائف الموجودة فيهم. لكن بيجي الوقت اللي قال صلى الله عليه وسلم خلاص يتحول الناس إلى فسطاطين، ما عاد يبقى، ما عادش فيه كذا وكذا، ما عادش كذا وكذا، يظهر هذا الفريق وحده. فنحتاج أن نقول القول البليغ، والقول البليغ ما هو مبلغ عن الله ورسوله عنه، ليس وليد أهواء ولا شهوات ولا إرادات منا ولا اجتهادات على غير الوجه، بل مبلغ من الأصل، مبلغ من الأصل البليغ، يعني من توصله، يعني ما هو قولك أنت ولا خصوص رأيك أنت، إلا معاني كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تبلغها حتى يكون بليغ بمعنى مبلغ. وبليغ بمعنى بالغ، لأن الفعيل عندنا في اللغة تجي بمعنى الفاعل والمفعول. بليغ مبلغ من أصله ليس من عنده، بليغ مبلغ يبلغ أسامع البيان للحقيقة. بليغ بليغ يعني بالمقومات التي جعلها الله في عالم الأسباب كافي إقناعا لكل مستبصر وكل متنور. بعد ذلك فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا والذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، ما عليك هذا، ولكن أنت أورد القول على الهيئة والحالة التي لو صادفت إنصافا مع سابق الإرادة من فوق لكان كافيا لصاحبه وهاديا، وهذا الذي بلغه الأنبياء. ما أحد من الأنبياء قصر في حسن البيان والبلاغ، وأوسعهم في ذلك حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، ولكن 5 سنين في مكة المكرمة وعاد يسلم سيدنا حمزة وسيدنا عمر بينهم أيام يكملون 40 نفر، والكلام اللي جابه الحجاج تكفي آل مكة وآل الحجاز وآل الشرق والغرب، حجة بليغة وقول بليغ، ولكن القلوب بيد مقلبها جل جلاله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر وجاء الوقت الذي قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ومر شيء من الأوقات أيضا الذي يخرجون فيه الناس من دين الله أفواجا كما دخلوه أفواجا، وتمر المراحل كما بينها صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي هذه المرحلة التي ذكرناها، ثم خلافة على منهاج النبوة تقوم على ظهر الأرض على رغم شرقي وغربي صغير كبير ذكر أنثى إنسي جني، ما حد يقدر يرد الحكم، حكم أحكم الحاكمين جل جلاله. ثم خلافة على منهاج النبوة ولا بد أن تقوم في الأرض في وقتها على ما كانت، إلا أن سر هذه الخلافة ونورها موجود في أهله في مختلف الأزمان قبل ظهورها في عالم الحس، والتقاء الظاهر والباطن وخلافة والخلافة العلم والحكم معا قبل التقاءها هي ثابتة وقائمة في أهله. قول بليغ يبلغ قائله مراتب الصدق والإخلاص والقرب من الحق ورسوله، يبلغ سامعه مراتب انفتاح أبواب الصدق مع الحق والقرب منه جل جلاله. قول بليغ بالغ يبلغ مرضاة الحق، إذا كان يقول عارفون قل قولك ليصدقه الله لا ليصدقه الناس، ما يكون قصدك أن يصدقه الناس في الأصل أبدا، وما مرادك بتصديق الناس إلا رضا رب الناس فهو المقصود على كل حال في الأول والآخر جل جلاله. لكن إذا كان قولك الله يصدقه انتهت المسألة، أنت رابح، صدقوا ولا ما صدقوا، أنت اعمل على الأسباب التي توصلهم إلى التصديق بكل إمكانك، وبعد ذلك ما عليك شيء. إذا قمت بهذا الأمر على ما يحب الله منك فقد أفلحت ونجحت. يقول الله لسيدنا موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا القول اللين هذا البليغ، واستعمله سيدنا نوح حتى بيّن له الحق بعض أسس وقواعد أو أسلوب الخطاب اللين البليغ، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ثم أراه الآية الكبرى، ما كان كله في القول البليغ ده برهان قائم، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، حرك منه الضمير الإنساني والفطرة، يقول لك إله ورب وسر واصل بينك وبينه وترفع نفسك مما أنت فيه، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فما نقص على سيدنا موسى درجة ولا على سيدنا هارون، وزادهم الله رفعة، وكانت الغلبة والعاقبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، والعاقبة للمتقين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون بفضل الله. فيأتي معاني القول البليغ في سماطات تتعلق بهذا الجانب. رزقنا الله وإياكم حسن فهم ووعي، وأداء واجب وحق. وجفت من ما تكلم أيضا الأحباب والأخوان أنه من غص على المقصود ومن القول البليغ وما جاء في هذه الآية، وأنه يرجع كله إلى حقيقة الوفاء بعهد الله والنصرة لله ولرسوله، والخطاب بيقين وبصدق وبإخلاص وباختيار الألفاظ الصالحة وبارتقى في هذه المجالات لأداء حق هذه الرسالة وتبليغها. من كان ضعف في إحسان إيراده القول حين لا يوجد غيره فليصدق مع الله، وليقول ومهما وجد من هو أولى فلا ينبغي التسارع ولا التسابق في مثل هذه الأشياء، بل إيكالها إلى أهلها. وذلك ينبغي لمن له رغبة في أن يكون من الدعاة إلى الله أن يوسع آفاقه علما وذوقا وسلوكا وأدبا حتى يتمكن من أداء القول البليغ، وإن كان عموم الدعوة بكل مستطاع من الحال والقول عامة لكل من آمن بالله ولرسوله، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. نظر الله إلينا وإليكم وبارك لنا ولكم في افتتاح هذا العام، واجعل هذه السنة من أبرك السنوات علينا وعلى أمة خير البريات في الظواهر وفي الخفيات. يا ربي أرنا فيها ظهور آيات نبيك، وأرنا فيها ما يسر قلبه وفؤاده، وأرنا فيها ما تقر بعينك في أنفسنا وأهلنا وأوطاننا وبلداننا والشعوب والدول. يا حي يا قيوم تدارك واغث بغياث من عندك، تصلح به الراعي والرعية وتبلغنا به أقاصي الأمنية. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، واجعله عاما نسعد فيه من عطاياك ومنحك وهداياك ما لا تبلغه آمالنا. يا ولي التوفيق ويا من يعطي ولا يبالي من عطائه الواسع، يا أكرم رفيق يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
2: أيها الإخوة الأماجد، أيها الحضور المبارك، إن هذا الملتقى السنوي العشرين ليس مجرد كلمات تقال في محفل وتزول، بل هو ميدان بحث وفكر وعمل وتأصيل، تشد إليه رحال الهمم ولتكتمل الفائدة وتعم المائدة وتترسخ العائدة. نعرج سريعا لنعرض على مسامعكم الشريفة محاور الجلسة البحثية الأولى التي ستنطلق غدا بعون الله وتوفيقه كما فصلت في وثائق هذا الملتقى المبارك. المحور الأول تحت عنوان مساقات إيراد القول البليغ، البليغ الحكمة التوقيت السياق، ويتشرف بتقديم هذا البحث فضيلة الشيخ وليد بن فرج عطية. المحور الثاني تحت عنوان مفهوم القول البليغ بين البيان والتأثير، ويزدان بتقديمه الداعي اللبيب الفاضل الشيخ مصطفى حسني. نذكركم أيها الأحبة بأن حرمان المسافات قد طواه نور الاتصال، حيث تنقل جميع فعاليات وجلسات هذا الملتقى مباشرة وبثا حيا عبر قناة الإرث النبوي الفضائية وقناة الغنة المحلية وقناة نور الإيمان، وعبر الصفحات الرسمية والمنصات الرقمية لدار المصطفى على مواقع التواصل الاجتماعي. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على أمل اللقاء بكم غدا في ميدان العلم والبيان، ولكم منا أزكى السلام وأجل الإكرام والاحترام. محدثكم طالب الدعاء والنظر أحمد عمر السري، ونبقى الآن مع الدعاء والفاتح.
3: الفاتحة. إن رسول الله من عبد الله وآله وأصحابه وأنصار وأزواجه وذريته من بيت التذيبين وبعض الله سيدنا هاجر الله أحمد النساء وسلم السلام العظم الحقيم قدم محمد وعلى جميع سادات الحمد العليم ووصوله وفرام جميع سادات مشايخنا في الدين وإيمان الصالحين والدينا وليكم وحاضرنا أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. إن الله يتغشر الجميع بالرحمة والمغفرة ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعفي موتانا وارحم موتانا. بارك اللهم في اولادنا وفي الطلبه ويفتح علينا وعلى اولي طلبه العلم روح العارفين فقهنا واياكم ويوم في الدين فينا واياكم شر الاديات والبليات والفتن والمحن ما ظهر من فرد ويفتح لنا عامنا هذا باحسن الفواتح من استقامه على العمل الصالح واجعله عام خير ولطف ونصر للاسلام والمسلمين ودحر المعاندين من كفار المشركين طيل اعمالنا وطاعه الله ويحسن خاتمتنا بعد عمر طويل وحاجمين في خير ولطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
4: صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه. اللهم صلي وسلم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

استولي بسرعة تقارب وتراس واعتذر يرحمني ويرحمكم الله سبحانه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان ربي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل.

0: طف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
2: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
3: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
1: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهرا.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم من إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى. وفي هذا اليوم المبارك نعرض لكم بعض المعلومات الخاصة في هذا اليوم بالذات الذي يصادف الذكرى لتأسيس دار المصطفى للدراسات الإسلامية. وفي هذا اليوم أيضا نتذكر فيه اختطاف الداعية الإسلامي الكبير الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. وبهذه المناسبة يسرنا ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الحبيب العلامة الداعية علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ مدير دار المصطفى، لكي يحدثنا عن كثب عن حياة وسيرة الإمام الداعية محمد بن سالم بن حفيظ، فليتفضل جزاه الله خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا في هذا اليوم في ذكرى عظيمة لافتتاح دار المصطفى للدراسات الإسلامية، الذي يصادف اختطاف والدنا المغفور له الحبيب الداعية الكبير محمد بن سالم بن حفيظ. ليس هذا الحول له، لأن الحول إلا بالوفاء، لما كان مصادفة افتتاح دار المصطفى في ذكرى اختطاف الوالد، لأن الغرض والهدف الذي هدفه أعداء الإسلام القضاء على الإسلام، تمزيق شمل المسلمين، تفريقهم، كان اختطاف الوالد هذا الغرض منه. ونحمد الله حيث أن في هذا الذكرى الذي هي مشؤومة يرجون للإسلام الانهيار والتشتيت، كان افتتاح الدار الذي أضاء النور يعكس الهدف الذي السيء الذي يمر أعداء الإسلام. فإن أعداء الإسلام كانوا يهدفون باختطاف والدنا محمد بن سالم بن حفيظ أن يقضون على دعوة إلى الإسلام والدعوة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خاب ظنهم وراء شتت شملهم، وكان افتتاح هذه الدار للذكرى العاشرة من افتتاحه في مثل هذا اليوم أشرقت الأنوار وبذرت البذرة الخيرة لتأسيس هذا الدار وافتتاحه، وانتشر الإسلام، وانتشر الدعوة إلى الله في أنحاء العالم، بل ليست في الجنوب اليمن وليست في اليمن كله، ولكن الحمد لله نحمد الله ونشكره، حيث أن كان رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. فعندما كان افتتاح الدار ونشاط الدار هو امتداد للنيات والأهداف الذي يقصدها الوالد محمد بن سالم بن حفيظ، فإن نياته لنشر الإسلام والدعوة إلى الله الذي قال في كثير من منظوماته، بل حتى في مولد الذي جمعه، فننشر الدين في الأعجام والعربي في الدعاء في المولد الذي أنشاه. فجاءت هذه الدار لتحقيق الهدف الذي أراده الوالد محمد بن سالم بن حفيظ. فقد كان اختطافهم في مثل هذا اليوم يوم 29 الحج سنة عام 1392 هجري، 1392 هجري 29 الحج، وكان آخر يوم في السنة. واختطافه حصل أنه أقيمت ألزم بالإقامة الجبرية، وكلنا عندنا أوراق، وكثير من علماء تريم ألزموهم أيام الحكم الشمولي والحكم العنف بالإقامة الجبرية، وأن يحضروا أمام مقر الميليشيا ظهرا ومساء، صباحا ومساء. وكل واحد يأتي في ساعة لا يحضر فيها لا مع ابنه ولا أخوه، وإن كان ابنه من الذين ملزمين بالإقامة الجبرية كمثل والدنا، فالساعات التي يحضر فيها الوالد لا تكون ساعات لحضوري معه، ساعات أخرى. فكان ساعة الوالد الساعة 12 ظهرا يعني أول الظهر، والمساء ساعة 8 زوالي، 8 بعد العشاء، 8 بعد العشاء. مستمر على هذا فترة طويلة يحضر، ويأتي ذي الجمعة في وقت مبكر وينتظر في مصلاه حتى يأتي الموعد، لأن لو حتى قدم قبل الموعد بخمس دقائق يرفض أن يسجل اسمه في ذلك الدفتر الذي في مقر الميليشيا، وإن تأخر حتى خمس دقائق يؤنب ويعاتب ويهدد بالسجن ويهدد بأشياء كبيرة حتى خمس دقائق. فلهذا كان الملتزمون بالتواجد والحضور أمام ميليشيا يلتزمون بالوقت، مع أن ساعاتهم كانت السائدة في البلد الساعات الغروبية، ولا يعرفوا كلهم إلا الذي ألزموهم بالإقامة الجبرية، ما لهم ساعاتهم كلها مضبوطة بالساعة الغروبية، ولكن هؤلاء يبقوا على الساعة الزوالية، ولو تقدم خمس دقائق يرفضونه يبقى برع كأنها حتى يتم الموعد حقه المحدد. فكان الوالد من عادته أن يأتي الجمعة مبكر، فإذا أتى الوقت المحدد يقوم إلى المقر الميليشيا يسجل اسمه في الدفتر المعروف ليثبت وجوده ظهرا ومساء بعد الساعة 8 بالليل بعد العشاء. ففي يوم الجمعة، كان يوم الجمعة 29 الحجة عام 1392 صار في يوم الجمعة، فخرج من محل الجمعة، محل صلاة الجمعة، وكان في ذلك الوقت مسجد المحضار، وأيام العمل في مسجد الجامع حولت الجمعة إلى مسجد المحضار. فذهب إلى القامة كما عادته، وعرفه الناس أنه ترك رداءه في محل صلاته وذهب، فعندما قام عرف الناس أنه ذهب لأجل تسجيل اسمه في الدفتر في مقر الميليشيا في القصر الدولة عند الجامع. فلكنه ذهب وشوهد في الطريق، وشوهد عندما دخل القصر في ناس شاهدوه، والحرس الذي عند الباب شاهدوه دخل القصر. وفي ذلك اليوم خالفت العادة، الدفتر موجود عند المدخل حق البوابة، ولكن في ذلك اليوم كلهم الذين أتوا للتسجيل قاموا طلعوا إلى فوق، لأن الدفتر موجود فوق، فطلعوا إلى فوق، ولكن الوالد طلع وشوهد دخوله ولم أحد يشاهد، وخرجوا من القصر. ثم أنهم بعدما ذلك عندما جينا للبحث عنه انعكسوا الأمر علينا وقالوا أنتوا أخفيتوه وراح سفرتوه، والآن أنتم المسؤولون عن إيجاده للدولة، الدولة الآن تطالبكم بإيجاده وإحضاره، بدل أن نطالبهم هم أن يأتون لنا بالوالد، عكسوا القضية علينا وجعلنا وصرنا في موقف مطالبة بإحضار والدنا عندهم وهو عندهم. تحملنا في هذا أتعاب كبيرة، حيث اتهامات يتهمون حبها، وصرنا مسؤولين أمامهم لابد تحضرونه، لأن هذه مؤامرة عملتوها لإساءة سمعة الدولة، لأن سمعة الدولة في نظرهم منها طيبة، مع أن الإساءة بلغت إلى حد بعيد في الإساءة مع تصرفاتهم كلها مسيئة للعالم كله. وعلى كل حال فصلنا في مرحلة متهمين بأن احنا خفينا والدنا ولا قدرنا نعثر عنه ولا نعرف إلى أين ذهبوا به، وحتى الآن لم نعرف شيئا أين قتلوه وأين وضعوه. له القدوة بالإمام علي قبره غير معروف، والآن نحن الاحتفال هذا الموجود عندنا الآن في دار المصطفى مثل هذا اليوم هو تخليد وامتداد للنيات التي نواها والدنا الحبيب محمد بن سالم الحفيظ، لأنه كان من الرجال المهتمين بكل طاقاتهم وبكل إمكانياتهم لنشر الدعوة في العالم كله، وقد رحل والحمد لله في الدعوة إلى الله إلى اليمن وإلى كذلك إلى أسمرة وإلى الهند وإلى الحجاز وإلى كثير من أقاليم العالم للدعوة إلى الله. وكان لدعوته حتى أن رحلته إلى الهند وإلى باكستان لا يزال الآن وثائق عندهم بقلم الوالد محمد بن سالم الحفيظ. فكل من أتى من جماعة التبليغ من هناك وجدوا ما أثره وآثاره، حيث أنه استقبلوه أصحاب جماعة التبليغ بحفاوة وتكريم أيام علماء كبار من علماء العالم الإسلامي، واحتفى بهم والتقى بهم وأخذ عنهم. وكان يعني نشاطه في الدعوة يصبر على تحمل الأذى وتحمل المصاعب والمشاق، فكان يرحل في الداخل إلى البادية يجلس عندهم الأسبوع والأسبوعين إلى الشهر والشهرين حتى يرسخ عندهم كثير من مبادئ الشريعة الإسلامية والآداب المحمدية والأخلاق المحمدية. يعتقد أنه لا ترسخ عندهم إلا بالاستمرارية عند هؤلاء البادية وعند هؤلاء النائين عن محلات العلم، فيثبت عندهم أسبوع والأسبوعين إلى شهر والشهرين لأجل ترسيخ تثبيت آداب النبي وخلاق النبي وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يعني وقته كله مشغول بالدعوة إلى الله، مشغول كذلك بالفتية الأسئلة ترد إليه، فعندنا له من الفتاوى العدد الكثير من المسائل الأسئلة اللي قدمت إليه وجاوب عليها، ومشغول بكتابة في الشجرة كتابة ولو ديوان شعر كبير عظيم فخم عاد ولا يزال لم ينشر، وله نشاط كبير في التعليم. فكان جلس ودرس في الرباط الأيام المحنة أيام الناس أيام المجاعة التي شرد الناس كلهم ولم يبقى إلا أفراد والناس يموتون، خصوصا بعد فتح عبد الله الشاطري، لأن المجاعة جاءت بعد عام 61 عبد الله الشاطري توفي عام 61 وعام 62 63 64 هذه 3 سنين كانت مجاعة في حضرموت شاقة، كل انشرد وكل هرب. وكان الوالد من ثبت من ذلك الوقت إلى أن جلس بحيث أنه في آخر وقته وهو متبرع للتعليم في الرباط، وله دروس في الدار وله دروس في مسجد بعلوي وله دروس في مسجد المقالب. وكثير من موجودين على الساحة من العلماء من أخذوا عنه أو أخذوا من أخذ عنه فرحمة الله عليه وبركاته، ونسأل الله أن يتغمده ويجعل ونحن نهنيه بأن النية حقه والهم بالدعوة لا يزال امتد. وما يحصل هذا الآن من نشاطات ومن خروجات في الدعوة إلى الله في الداخل أو في الخارج أو من أولاده، إنما هي في بركة أبيه محمد بن سالم الحفيظ الذي كان له نيات قعسة كبيرة عظمى، فحقق الله نيته، وهذا رد جميل له يعني تحقيق لما نواه وما قصده. أقيمت هذه الشعائر كلها وهذه في بركته وهذه نياته، ونسأل الله أن يخلد له ذكر حسن واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. قال المفسرون يموت الإنسان ويترك له ذكر حسن في المجتمع، وهذا الحمد لله ذكره في الداخل والخارج وفي كل مكان، ومنفعه لا يزال متعدي ومستمر بنيات الصادقة والإخلاص في العمل. ونسأل الله يتغمده في يسكن الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكما بلغنا من مرائله من أشياء خوارق وأشياء كرامات، وإنما هذه الأشياء لمن له حسن ظن فعل من تركيز قال الاستقامة أكبر كرامة للإنسان لما يكون مستقيم ولما يكون يعني نشاطه ويكون يخلد ويبقى يموت. فلهذا يقول من مات وخلف النشاط الذي يقيمه كان مع حي قالوا أنه ما مات يعتبر حي بلا الحياة الحقيقية التي ذكرها الله فيه تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فولدنا حي بدعوته ونياته وهمه بالدعوة حي، ما نقول مات حي، لأن الحياة هذه اللي ذكرها الله في القرآن إذا دعاكم لما يحييكم فالنشاط إن شاء الله حي. نسأل الله أن يجعل هذا خالص وجه الله الكريم، لا يشوب عجب ولا رياء ولا كبر ولا غير ذلك ولا سمعة، وإنما يكون خالص وجه الله الكريم في صحيف والدنا عليه رحمة الله.
1: جزاكم الله خير فضيلة الحبيب مشهور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه السيرة في جميع علمائنا إن شاء الله. وما وددت أن أطرحه عليكم من الأسئلة فقد جملتموها ما شاء الله تبارك الله في حديثكم هذا، ولكن بقي أن أسألكم سؤال. نريد من فضيلتكم التكلم على الإمام محمد بن سالم بن حفيظ عن سيرته الاجتماعية وإصلاحاته بين الناس.
2: موضوع نشاط الوالد في نشاط الاجتماعي والصلاح بين الناس، ما نقدر نحصر أو نعد المواقف اللي وقفها في إصلاح ذات البين، وكان موفق في أي قضية يدخل فيها يجعل الله النجاح على يده. فكثير من القضايا حصلت في حضرموت ما هي في تريم بل في سوون بل في غيرها من قرى حضرموت، فإذا أدخلها الوالد يحلها بالبساطة ويعينها الله على حلها. هذا من ناحية صلاح ذات البين. فكثير ما عرفناه من نشاطاته ومن تدخله في صلاح ذات البين لا يعد ولا يحصى، وكان له اليد في أن يسعى في تخفيف المهور في كثير من البلدان، يسعى لأن الرسول يقول أكثر النساء بركة أخفهن مهورا. فكثير من البلدان اللي أشار الدعوة فيها ووجههم توجيهات جعل حتى المهور حقهم بسيطة جدا. ومن علامة صدقه وإخلاصه في العمل أن كثير من البلدان إلى الآن المهور منخفضة يعقدون بها، وهذا يبرهن بأنه صادق في دعوته وصادق في طرحه، لأن ما يدوم ويثبت ألا ما هو خالص ألا الله الدين الخالص الذي هو خاص بك الله الكريم يثبت. فإن كثير من القرى الآن والمدن في حضرموت ملتزمين بالمهر الذي رتب لهم الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. وكثير من القضايا التي اجتماعية في محاضرات وله نشاط في جمعية الأخوة والمعاونة، قام لهم نشاط ولهم محاضرات ولهم مثبوتة عندنا مخطية محاضرات قيمة، وله رحلة هذه الهند لكن شلوها أصحاب الجهاز من الثورة، ونعاهد باقي منهم طالفهم إلى الآن بيرجع الكتب اللي شلوها أصحاب جهاز من الثورة إذا عادهم موجودين. وعلى كل حال فإن النشاط الاجتماعي في الأوساط المجتمع في زواجاتهم في أفراحهم في أتراحهم، وله نشاط مع في زيارة هود مع الزوار، وله زيارة خاصة يقوم بها في شهر محرم مع كثير من مع مجموعة من طلبة العلم وغيره، وأيام كان الرحيل على جمال وعلى ماشي سيارات، فهم يذكر رحلاته أيام يرتب الرحلة، رحلة كان شاقة لأنها ماشي مواصلات وكل الأمور يتبونها من هنا، ويزور هو في محرم زيارة خاصة. هذا من ترتيبات الوالد، ولا تفوته الجمعات في تريم في سيون في حوطة، كان رتب حول الحيب حسم صاح البحر في ذي أصبح، وهو الذي رتبه وهو الذي يسعى في قامة القبة الحيب حسن، لأنها كانت قبة تعبانة بتصادر فسعى عندها الخير، وحتى أقيمة القبة ورتب له حول يذهب له حول في الحزم عند العيد روس يحضره. وكثير من الأحوال وكثير من الزيارات يرتب زيارة للمهاجر في شهر محرم، فهي زيارة المهاجر في محرم كانت قديمة وحصل نزاع فيها وتركوها، ولكن الوالد أحياها كل سنة عشناها معه في محرم يزور المهاجر يعمل زيارة للمهاجر على حسب الظروف التي تسمح، لأن الظروف المادية كانت صعبة جدا جدا جدا ما بيصورها الإنسان، ولو حصل لها مثل هذا الوقت ما أدري كيف بيكون نشاطه. هذا الوقت الإمكانيات وفرت وسائل مواصلات وغيرها والأمور كلها تسهلت، لو حضر هذا الوقت كيف بيكون نشاطه؟ وإنما إن شيء حصل من المتأخرين إنما هو امتداد لنيات السابقين. فنسأل الله أن يتقبل منه صالح العمل، وكل ما أسسه وكل ما قام فيه لا شك أن ثوابه بيعود له في مقره وفي منزلته عند الله بتكون كبرى عالية عند الله. هذا ما نتمنى له وهنيئا له، فقد رؤي في مقام عالي من كبار الأمة ودعاة الأمة مثل حي عبد القادر بن أحمد السقاف يبشر كان بشر نحن ببشائر كبيرة بالمقام الذي تحصل عليه الحين محمد بن سالم الحفيظ ليهمه بالدعوة. فنهيب بكل من مسلم أو مسلمة ذكر أو أنثى أن يكون له هم بالدعوة، فإن مقام الدعوة مقام نبوة ورسالة، فمقام نبوة والرسالة دعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله، فمن كان له هم بالدعوة النبي يعتني به وبيرقيه مراقي عالية كبيرة، والباب مفتوح لكل أحد من كل الأجناس ومن كل الطوائف ومن كل ومن كل مسلم يقول لا إله إلا الله، فعليه أن يهتم، ومعنى يهتم يبرز شيء. فنقول الآن عندنا عام جديد بيدخل بعد اليوم هذا الليلة والقابلة عام جديد، فينبغي لنا أن نجدد شيء في الهم بالدعوة. ماذا نشاطنا في الدعوة إلى الله في العام المنصرم هذا؟ نقول إيش بنجدده الآن؟ إيش إن كان عندك هم زد في همك، وإن كان لك إلا ما عندك هم أوجد لك هم بالدعوة بالخروج. فالخروج سبيل الله سواء كان الآن من عرف الوضوء هذا وجب عليه باللغة من لا يعرفه، عرف سنة من سنة نبينا محمد يبلغ من لا يعرفها بلغوا عني ولو آية، يعني سنة أو فضيلة. فنسأل الله أن يجعل لنا هم بالدعوة حتى نفرح قلب النبي، وإنما ما نراه من أشياء حصلت للوالد محمد بن سالم نعتقد أن هذا كله من الهم الذي يحمله بالدعوة إلى الله وبذل كل طاقاته وكل إمكانياته، فكان يصرف من دخله ودخله ضئيل، دخله محدود، دخله يقنط على نفسه في بعض النعيم والراحة. نجد

0: له يعني حق ولا يدعي له مقام ولا يدعي له استحقاق، بل يعتبر نفسه خدام، خدام للدعوة، خدام عدو بمعنى الكلمة. فنحن نقول خدامين للدعوة، هذه دعوة، هذه غرور، مع غرور فيها ما هي حقيقية. وأما اللي شهدناه من الوالد محمد بن سامي الحفيظ أنه خدام بمعنى الكلمة، خدام صحيح وأدى الخدمة بالمعنى المطلوب، والله يرحمه ويخلفه بخير صالح.
1: جزاكم الله خير حبيبي مشهور. بقي أن أسأل بعد هذا البيان الواضح وهذه السيرة الطيبة العطرة للحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، بقي أن أسأل بإيجاز واختصار عن عبادة الحبيب محمد، وهل تذكرون شيء من وصاياه مثلا في الذكر أو في ارتباط بشيء من الدروس أو حاجة لمريديه أو لطلابه، أو حتى تكون هذه الوصية سارية المفعول لكل أحد؟
0: الوالد عليه رحمة الله له كثير من الطلبة والمريدين، وله معتقد عند الخاص والعام حتى العامة، فهو يوصيهم بالدعوة إلى الله. أول هذه أهم شيء عنده في وصاياه أن يكونوا دعاء، حتى الأولاد الصغار كنا نخرج معه في الدعوة مثلي وأمثالي، والأولاد الصغار يقول خرجوا شوفوا الناس كيف يتكلمون، شوفوا الناس، يبغى الناس يتدربون، حتى ما هم علماء كبار يخرجون لاجل يتدربون. هذه وصيته الأول، همه بالدعوة وتسخير ناس، حتى في ناس الآن يعترفون في الوقت الحاضر بأن لولا الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ما وصلنا نتكلم ولا نعظ ولا نذاكر، إنما الذي جعلنا نتكلم في المجالس ونعظ هو الحوافز اللي حفزنا فيها الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، أنه يوصي دائما بالهم بالدعوة والخروج. أذكاره له قيام آخر الليل وله تلاوة من القرآن في القيام، فكان حتى في كثير من الأحيان لقي لي يطمئن من عدم غلط، يجعلني يقوم يصلي ويقرأ حفظ ويأمرني بأن أستمع له، لقي لو غلط ما عاد يحمل مصحفه، يخلي يعتمد على من يستمع له، يخاف أن يغلط في القرآن، مع أنه حفظ أغلب القرآن، حفظه أغلب القرآن حفظه إلا بمجرد الاستمرار على التلاوة، لأنه ما قصد حفظه في أيام الصغر، إنما حفظه إلا في الكبر بكثرة التلاوة للقرآن. فكان يقرأ القرآن في الصلاة وكنا نستمع له، وإذا ما أحد مننا يحمل المصحف معه يطمن، لا يخاف أن يغلط في القرآن، ومواظب على أوراد الشيخ أبي بكر بن سالم يتيبها ورتبها في مقالب، بعض أوراد الشيخ أبي بكر بن سالم مع أوراد الحداد ومع الراتب، وهذه الأمور الأذكار والأوراد مواظب عليها وعمله ديمة، وكان عمله من إدخال السرور على القرابة وعلى الأرحام وعلى كل شخصية في أي مناسبة، يزورهم إلى بيوتهم العواد في رمضان، يعاودهم إلى بيوتهم في تريم وخارج تريم، في عينات، في سيون، فكنا نرحل معه ويدخل عدة بيوت، وما رأيناه بركة الوقت معه يدخل عدد من البيوت في أوقات ما شاء الله تبارك له، ويخلق السرور على في العواد، على قرابته، على أرحامه، على الشخصيات البارزة. فهذه أعمال جبر الخواطر وتقدير ذوي العلم. فكثير من الشيبان الذين كانوا محجوبين في بيتهم نذهب معه، ونحن أولاد صغار نقرأ عليهم الفاتحة، نقرأ عليهم الفاتحة ويأمرهم، يطلب منهم الدعاء والتبرك على الأطفال. فكثير كنا من الشيوخ ومن كبار السن المحجوبين في البيوت يتردد إليهم، ومعلوم أن من كان في بيته محجوب يفرح كثير من يزوره، وهو مهتم بزيارة من هم محجوب في بيته، يتردد عليه أولا ثانيا دائما، بل بعضهم يجعل له أسبوعية دورة حول الشخصيات والعلماء والصالحين المحجوبين في البيوت. فكثير له من أعمال البر والطاعة يعني ما لا يحصى ولا يعد، ولو من الصيام يصوم كثير أيام الفاضلة كلها يصومها، الست شوال وعشر ذي الحجة، ويصوم تسوعة وعاشورة، ويصوم دائم الأيام الفاضلة يصومها، نعم، ما يتأخر عن الصيام ولا يتأخر عن أداء عن صلة ذوي الأرحام، كل ما قاشي من باب الله، ويسعى لكثير من الناس المعوقين او الناس المرضى، يقول ما دام كلمتنا بتنفع وبيستفيد منها مسلم فنبذل كل

0: متنا وبنتكلم عند الكبير وعند الصغير ومع الدولة السابقة أيام الكثير والقعاطي يأتون إليه مرات كثيرة سلطان الكثير يأتي إليه في قضايا مهمة مشكلة ويحل لهم سلطان بن السم مرات قال عنده وكثير من قضاة سابقين وقد شارك الشيخ مبارك عمير بحريش عليه رحمة الله كان تولي القضاء الشيخ مبارك عمير بحريش في تريم وكان يعتمد يساعدوه على ذلك في على الشيخ العلامة سالم سعيد بكير والوالد محمد بن سالم بن حفيظ يتعاون وكان تعاونهم معه كثير وكان متصاله بكثير من أجناس من طوائف من قبائل من جميع الأصناف منخرط فيهم ومنسجم معهم ويعتبر نفسه كواحد منهم ما له امتياز على حد ولا يراه فضل على حد بل هو يقدر كل من له ميزة بل حتى أصحاب الحرف أصحاب الحرف من حلاق ولا زارع ولا ذا يقدرهم تقدير كبير ويعطيهم قدرهم لأنهم قامين بوظيفة من فروض الكفايات فهو يؤدي ذلك على حسب المطلوب ويأخذ بخاطرهم جنب ويسعفهم ويساعدهم بكل إمكانياته هذا ما عرفناه منه والله يحمده قبل ما أرضي.
1: جزاكم الله خير. وطبعا في نهاية هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ مدير دار المصطفى حيث أجرينا هذا اللقاء بمكتبه بدار المصطفى وهذه السيرة الطيبة التي عرضها فضيلة الحبيب مشهور حول الإمام محمد بن سالم بن حفيظ لهي سيرة حري بنا أن نتبعها وأن نسأل الله أن يحييها في ذوينا وفي أهلنا وفي مشايخنا إن شاء الله. في نهاية البرنامج فضيلة الحبيب نريد منكم دعوات مباركة ونشكركم نيابة عن إخوان المستمعين على هذه النبذة الطيبة.
0: نسأل الله جل وعلا أن يتغمد فقيدنا المرحوم الذي حتى الآن لم يتضح لنا قبره إلى في أين ومتى حصل عليه القتل ومؤكد أنهم قتلوه وقمات شهيد لكن في أي مكان وفي أي وقت فلهذا الذكر ذي ليس حول لأن الحول يكون على وفاة الشخص وفاته حتى الآن مجهولة علينا وإنما الآن نحن ذكرى اختطافه لها هدف عكسها وبطلها افتتاح دار المصطفى فهو امتداد تلك النشاط ونسأل الله سبحانه وتعالى يتغمده بالرحمة والرضوان كل جنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله جل شانه أن يجعلنا متابعين لهذه السيرة وهذا الأخلاق وهذا الهدي وهذه النشاطات يحييها فينا وفي جميع المسلمين فهي كما أوجدها ربنا وكونها في هذه الشخصية الحين محمد بن سالم الحفيظ نسأل الله أن يجعل هذا التكوين وهذا التواجد والهم بالدعوة يشمل جميع المسلمين أجمعين نبغى كل مسلم يكون بهذه الحالة فإذا ندعو مستجابة عند الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل المسلمين يهتمون بأمر دعوة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأن يبلغوها على الوجه المطلوب وأن يبلغوا دعوته بالقول والفعل لا بالقول فقط فإن التبليغ بالقول ضعيف جدا والآن أصبح معه قيمة نبغى تبليغ الدعوة المحمدية والهدي المحمدي والأخلاق المحمدية تكون ممثلة في رجال الدعوة وأن يكون الداعين كثيرين وكثر الداعين والأدلة والمرشدين لسلوك الملة وكلهم وكلة وصلهم وأطل أعمارهم واردع بهم كل مضل آمين آمين إلهي فاستجب فاسمع وقل لي هاك عبدي ما تحب هذه دعوتنا وأمنيتنا من ربنا أن يكثر الداعين والأدلة وأن يكونوا محمد بن سالم الحفيظ ملايين مش واحد شخصية واحدة وإنما يكونوا ملايين من الأمة الإسلامية كلهم همهم هم محمد بن سالم الحفيظ بالدعوة وينشطون فيها بقولا وفعلا ومع الإخلاص والنيات الصادقة ونسأل الله يقبلنا على ما فينا ويجعلنا إن شاء الله موفقين اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه ونسأل الله أن يجعل العام الجديد إن شاء الله عام خير وبركة يسود فيه الرخاء والاستقرار والطمأنينة ويطفي ربنا فيه نيران الفتن ما أظهر منها وبطن وينصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة الخيرات الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالب لكل خير ولا حضرة النبي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كتورا. نعود مرة أخرى إلى الإنسان وإلى طبيعة الإنسان وإلى ما خلقه الله من جبلة الإنسان، وكيف يقسم القرآن في أكثر من مكان وأكثر من موقع هذه الطبيعة التي خلق بها الإنسان. ومن هذه الطبائع التي خلق بها الإنسان هي الطبع المجبول على البخل، أو كما يسمى أعلى درجات البخل هو الشح. هذا جبل عليه الإنسان، كلمة جبل أي فطر عليه. مثله مثل ما قد سبق الكلام حول مسألة الاستعجال والعجلة، وستأتي معنا كثير من الأشياء التي جبل عليها الإنسان في طبعه، بل ربما تكون بعضها مبنية على نوعية التركيب للعنصر الذي هو منه كالتراب. والتراب بالطبع ليس عنصر واحد، بل التراب مكون من عناصر عديدة، فيكون هنا نوعية العنصر له أثر على المخلوق. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه العناصر لم يخلقها لأجل أن تتفاعل لوحدها، بل أوجد لهذا المخلوق وهو آدم تعليم، علمه الأسماء، عرفه بما له ما عليه، عرفه كيف يتخذ العدو وهو الشيطان، عرفه كيف يروض النفس، عرفه أمور معينة لأجل توجد المعادلة بين هذه الطبيعة البشرية الطينية الصلصالية التي تؤثر على هذا الإنسان المخلوق، وبين العطايا الربانية في استخدام العقل كما يجب، استخدام العواطف كما يجب، استخدام الدوافع كما يجب، استخدام الجوارح كما يجب. فهنا معادلة مهمة جدا قراءتها في الدين، لأن الإسلام لا ينظر في قراءة هذه الطبائع كما نقرأ في مثلا في كتب علم النفس الحديث التي تتكلم عن الدوافع، أو الدوافع الأولية أو الدوافع الثانوية، أو أثر ما يسمى بالعمر المراهق أو غير ذلك. الإسلام له وجهة نظر أخرى، لا يقف عند التفصيلات التي يتكلم عنها هؤلاء العقلانيين في متابعة الإنسان. الإنسان له تكوين رباني متعلق بالجسد وهو الطين والصلصال، وله شروطه وله تراتيبه، والمولى يخاطبنا على أساس أنت خلقت من كذا، خلق الإنسان من عجل. هناك الآية: أول من الإنسان خلقناه من نطفة. هذا الأجل تعرف التكوين، ثم بعد ذلك التكوين هو عبارة عن قراءة تدرس. كيف أدرس مفهوم النطفة؟ كيف أدرس مفهوم العجلة؟ كيف أدرس مفهوم التقتير؟ كيف أدرس مفهوم البخل؟ لماذا؟ لأجل أتخلص من هذه العقدة، لأجل أصل النتيجة الثانية وهو ما يترتب على طرد ما عندي من البخل. يعني على سبيل المثال إنسان يتجمل، قيل لا أنت جسمك فيه نوع من الغدر، شكلك غير مناسب، ماذا سيفعل؟ سيذهب لأجل يتخلص من هذه العيوب حتى يكون في صورته الصحيحة، لكن هو ربما أخرج شيء من ذاته. كذلك المسائل المتعلقة بتوجيه الخالق للإنسان، خلق الله الإنسان لحكمة، نحن لا نجد هذا عند الملائكة، ربما لا نجد هذا عند الحور العين باعتبارها مخلوقات، لا نجد هذا عند الولدان المعروفين بالجنة من نموذج آخر من الخلق، لكن هذا ربما وجد عند الإنس، ربما وجد عند الجن بصفة أخرى. فهذا البخل المقصود به طبيعة بشرية في الإنسان تهيمن وتسيطر عليه ساعة الاختيار. فكما يقول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن ربي، يعني لو أن الله أوكل إليكم أمر العباد في متعلقات الإنفاق لكانت مشكلة، لكان الفقر والجوع أكثر. ولهذا قد يقول قائل طيب نحن الآن نرى الجوع والفقر أكثر ونرى الدمار في المجتمعات والمولى هو مالك خزائن. نقول المولى أعطانا الخزائن بمقدار وكل شيء عنده بمقدار، لكن الفساد ليس من عند الخالق، الفساد من هنا من البشرية، إما بالبخل وإما بالتقتير وإما بالإسراف، كل هذه الثلاثة تؤدي إلى الفشل في الأمور التي هيئها الله للعبد أو هيئها الله للإنسان. وجزء من هذا البخل والشح ليس متعلق بالمال، بل قد يرجع إلى الحال، بل قد يرجع إلى ما الإنسان يحتاج إليه. كلنا نحتاج الجنة وكلنا نخشى النار، لكن تجد بعض الناس عندما يتبسط لهذه الفكرة يغلبه الشح، وهو أن يبخل على نفسه بالسلامة، يبخل على نفسه بأن يقي نفسه النار. ولهذا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن بين الله شيء قد يخالف فهم الإنسان وعقل الإنسان، لكن أمره أن يتنبه لذلك. أنا أريد أن أقي نفسي النار، ماذا أفعل؟ هل وقاية النار باليد؟ وقاية النار بنوع من أنواع العمل الذي هيئه الله لمفهوم الوقاية. فالإشارة هنا إلى أن الإنسان لو ملكه الله تعالى خزائن الأرض، بل حتى لو ملكه الثواب ومسألة العقاب، لتغير نظام الكون. فعلى سبيل المثال في شهر رمضان، ونحن في شهر رمضان، الإنسان يصاب بالبخل عندما تجده يشتري التمرة فيأكلها لأنه اشتراه وهي من ماله. لو أعطيته التمرة الأخرى عند الإفطار، كثير من الناس يقول سيأخذ علي ثوابي، أنا أكل مما أنا أخذته. هذا نوع من نوع البخل، بخل من جهتين، أولا بخل على نفسي بالثواب، ثم بخل على غيره بالثواب. ولهذا جاءت النصوص تؤكد يجب تحرير الإنسان من البخل، لأنه من صفات الصوم، من وظائف الصوم يحرر الإنسان عن هذا البخل، يحرر الإنسان عن هذا الشح. ماذا أفعل؟ يقول لك لا تأكل إلا مما يعطيك الآخرين، كلما أخذت من عند الآخرين فثوابه أفضل، فثوابه أكمل. لماذا؟ لأجل تحارب البخل الذي عندك، أو تحارب الشح الذي في النفس. ولهذا يشير المولى سبحانه وتعالى أن من فطر صائم فله أجره وأجر الصائم نفسه. إذا معنى ذلك أنك ضاعفت العمل، لأن الذي يملك الخزائن هو الله سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن خزائن رحمة ربي لأمسكتم، أي ستغلبكم طبيعتكم لأمسكتم. ولهذا لما ننظر مثلا في سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تحرر من هذه العلة، قال يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما هو معروف في أكثر من موقع، حتى أن الصحابة للأسف بعضهم وقع في علة الشح والبخل، كما جرى في قضية هوازن عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال ولم يعطي بعض أبناء الأنصار أو غير ذلك، فثارت النفوس، وعندما ثارت النفوس استعجل أحدهم فقام ينازع النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب على هذا مبدأ في الوجود وهو مبدأ النفاق. وإذا النفاق من أسباب البخل، من أسباب الشح، هذا الجانب الأول. ثم لابد أن نعرف الفرق، ما هو التقتير أو ما سماه بالقتكان الإنسان وقتورة، وما بين البخل. البخل هو قوة الحرص على الشيء، أنت تحرص على الامتلاك، يعني بخيل على أنه لا يسوى. التقتير البخل في الإنفاق، هذا للامتلاك، البخل أن يريد أن يمتلك الشيء ولا ينفقه، عرفت؟ والتقتير معناه أنه يريد أن ينفق ولكنه عند الإنفاق كما يقول بالقطارة، لا يريد أن يعطي كما ينبغي أو كما دعي إليه المسلم. أمره الله بالزكاة، الزكاة يفرقها حتى تصل المسكين بما لا ينفعه. وهذه مسألة خطيرة في الإسلام، لأن كلمة الزكاة كما سيأتي معنا في الحلقات القادمة لا ينبغي يكون فيها البخل ولا يكون فيها الشح، بل يكون الإنسان فيها نوع من أنواع الكرم، وهي مثال لما يريد الله بأن يكرم ببركة الزكاة، أن ينظمها تنظيما يتناسب مع حالة الفقراء والمساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السلامة في العطاء والسلامة في الأخذ، وأن يجنبنا التقتير ويجنبنا البخل، ويكتبنا إن شاء الله في عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الأحبة في إطلالة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير مما يهمنا في هذه الأوقات التي كثرت فيها الخلافات مع الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. نناقش هذه السلسلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. ذكرتم في الحلقات السابقة الكثير مما يدور حول التمذهب بالمذاهب الفقهية، ولازلنا في هذا المكون الكبير، الاختلاف في المذاهب الفقهية، وذكرتم الكثير من الأدلة التي تثبت جدوى أن تتبع هذه المذاهب الفقهية الأربعة. لكن لا يزال الكثير خصوصا في هذا الوقت يثير الكثير من الشبه والإشكالات في جواز التمذهب خلف هذه المذاهب الأربعة والتزام بعض طلاب العلم والعلماء بهذه المذاهب الأربعة دون غيرها. دعنا نبدأ هذه الحلقة بهذه الشبه التي تثار بين حين وآخر في الأوساط الإسلامية، وما هي الأسس التي انبنت عليها هذه الشبه؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات. مضت على هذه الأمة ومر عليها 10 قرون وهم متمذهبون بهذه المذاهب الفقهية، علماء وفقهاء المسلمين عبر هذه القرون منذ القرن الرابع والخامس إلى القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وهم متمذهبون بهذه المذاهب الفقهية. قد يخرج أحيانا عالم من هنا أو هناك يتكلم على مشروعية هذا التمذهب، لكن إطباق كلمة العلماء كان يشير إلى قضية مشروعية وأهمية وضرورة هذا التقيد المذهبي. ثم في هذا العصر خرج مجموعة من العلماء، لا نشك إن شاء الله في إخلاصهم وغيرتهم على الإسلام ودفاعهم عنه، ونظروا في هذا التأخر والتخلف الكبير الذي يعيشه المسلمون، فأرادوا أن يبرروا ما سبب هذا التخلف، أين مكمن الخلل. طبعا بعضهم ممن تأثر بالغرب وربما تأثر بدراسات واستشراقات نسب التأخر إلى الإسلام. طبعا هؤلاء ليسوا من أولئك العلماء الذين نتحدث عنهم، إنما من العلماء الذين نتحدث عنهم من أهل الغيرة، من أهل الإخلاص للإسلام، خرجوا بنظرية أن سبب تأخر المسلمين هو قضية تقليد المذاهب الأربعة، أن فكرة التقليد، تقليد من سبق والاعتماد عليه، هذه هي سبب، هذا هو سبب تأخر المسلمين، لأنه أدى إلى جمود في حركة الاجتهاد، إلى تعطل العقل، إلى إخماد السنن، إلى نشوء البدع، إلى التبعية للغرب والأخذ عنهم. قالوا سببه هو هذه المذاهب الأربعة. طيب كيف نرجع إلى ما كنا عليه سابقا؟ أن ننبذ هذه المذاهب الأربعة وأن نعمد مباشرة إلى الأخذ الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة. هذه كانت وجهة نظر بعض أولئك العلماء،
0: وكان في ذلك إلغاء لهذه الحقبة الزمنية الطويلة من الثبات على التمذهب بهذه المذاهب الأربعة.
1: نعم، هو يشبه الإلغاء، أو إلى حد ما في بعض الأمور هو أن لا نتقيد، أن ننظر في الأدلة التي ذكروها وأن نأخذ
0: يعني الاستفادة
1: الاستفادة والاختيار والانتقاء، وهو الآن فقه أو منهجية الاختيار والانتقاء، هكذا يعني يسميها البعض.
0: جميل، لكن بعيدا عن التنظير فضيلة الشيخ، احنا نعد دائما بأن نكون شفافين في قضية أو واضحين في قضية لذكر النصوص التي تثبت هذا الكلام النظري.
1: نعم، الحقيقة يعني هناك يعني مجموعة من العلماء تكلموا في هذا، في لكن من الكلمات الجامعة التي تبين النظرة السوداوية للمذاهب الأربعة هو ما ذكره عالم فاضل جليل وهو السيد سابق رحمه الله في مقدمة كتاب فقه السنة، وهو قد أخذ على هذا الكتاب جائزة الملك فيصل العالمية، والكتاب كتاب فقه جيد لا إشكال عليه من ناحية المحتوى، لكن الإشكال أنه لماذا ألفه لغرض خطير جدا. انظر ماذا يقول في مقدمة كتاب فقه السنة، يقول: إلا أن الناس بعدهم، يعني بعد الأئمة الأربعة، فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه، ويعول عليه ويتعصب له ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة ما بما يخالف ما استنبط إمامه، إلى أن قال، طبعا هذا التوصيف، ثم قال: وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة. إذن كأنهم نبذوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم. وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، ثم قال: وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شر بلاء، ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ما هو؟ قضية تقليد الغرب أو اليهود والنصارى. ثم قال: وكان من آثار ذلك أن اختلفت الملة شيعا وأحزابا. ثم قال في المقدمة أيضا: كما كان من آثار ذلك انتشار البدع واختفاء معالم السنن وخمود الحركة العقلية ووقف النشاط الفكري وضياع الاستقلال العلمي، الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة وأفقدها الحياة المنتجة وقعد بها عن السير والنهوض، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام، إلى أن قال: وأخيرا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم إلى دركة لم يسبق لها مثيل، ونزل إلى هوة سحيقة، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن، لا يفيد في دين الله ولا ينظم حياة الناس. هذا كلام سيد صادق عفى الله عنه.
0: دعاوى يعني تحتاج إلى الوقوف حقيقة مع كثير من نصوص هذه المقدمة التي ذكرها رحمة الله عليه، لكن دعنا نأخذ رأيك شيخنا في مجمل هذه الكلمة.
1: يعني الرأي الذي توصلت له أنا عندما أقرأ هذا الكلام أنه بتقليد المذاهب الأربعة ضعفت الحركة العلمية والعقلية، ونبذ الناس الاهتداء بالكتاب والسنة، ثم وجدوا ملجأهم في دخول جحر الضب وهو قضية تقليد اليهود والنصارى، وانتشرت البدع واختفت معالم السنن وفقدنا الاستقلال العلمي. وهذا الكلام الكثير جدا الحقيقة شعرت لو لم أكن يعني محصنا بهذه المذهبية وأعرف مداخلها ومراميها وما فيها، لقلت إن هذه ليست المذاهب الأربعة، هذه حركات استعمارية صهيونية صليبية إلحادية فتكت بالمسلمين فتكا ذريعا خلال هذه القرون. يعني عفى الله عن السيد سابق كيف يصف هذا التأخر في المسلمين إلى قضية المذاهب الأربعة. المسلمون في أيام الدولة العثمانية عندما فتحوا أوروبا كانوا متمذهبين، الدولة نفسها كانت متمذهبة بالمذهب الحنفي. نعم. العباسيون لما صالوا وجالوا شرقا وغربا كانوا متمذهبين، كانت الأمة متمذهبة بالمذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. إذن أين قضية؟ لماذا لم يتأخروا في ذلك الزمن؟ ما السبب في ذلك؟ هو ليست القضية قضية تماثل المذاهب الأربعة، لكن قضية الاستبداد السياسي، الظلم الاجتماعي، التبعية للغرب، التحكم بالثروات، حب الدنيا، كراهية الموت، الأثرة، محبة النفس والهوى، الانتصار للحزب والجماعة على حساب الإسلام والحق وما شابه، هذا الذي فرق المسلمين وحزبهم وقطعهم وجعلهم شذر مذر. أما قضية أن أقتدي بالأئمة الأربعة وهذه المذاهب تؤدي إلى ما نحن فيه، هذا غير صحيح. لحدثت هذه الأمور في أيام عز الإسلام ومجد الإسلام.
0: جميل جدا. دعنا نناقش طيب فضيلة الشيخ الشبهات التي تدور حول قضية التمذهب، ذاكرين يعني أبرز هذه الشبهات التي تثار حول التمذهب.
1: نعم، أنا الحقيقة قرأت كلام السيد سابق وكلام غيره من العلماء الذين يعني يعارضون فكرة التمذهب الفقهي، ولخصت أبرز الشبهات في خمس شبهات. جميل. وسنعرضها إن شاء الله حلقة حلقة في هذه السلسلة. أول هذه الشبهات أنها أهملت الاستدلال بالكتاب والسنة ولم تهتدي بهما، إنما هو مجرد ترداد قول الإمام والتعويل عليه والانطلاق منه. الشيء الثاني أنها أدت إلى التعصب المذموم والانتصار لقول المذهب، يعني قال إمامي شيء إذن أنا أتمسك به وأنافح عنه وألوي أعناق النصوص من أجله. الشيء الثالث أو الشبهة الثالثة أنها عطلت حركة الاجتهاد، فصار فقهاء كل مذهب يرددون أقوال علمائهم، يعني هناك تعطيل للعقل، هذا ما قاله فلان ونردده ونكرره، هذه شبهة ثالثة. الشبهة الرابعة أنها تكونت نتيجة للكسل والفتور وضعف الهمة، فسأبين هل هذا كانت الصفة السائدة في علمائنا رحمهم الله. والخامسة أنها نشرت روح التحزب والتفرق وشرذمة المسلمين. فهذه خمس شبه سنناقشها إن شاء الله شبهة.
0: جميل. دعنا يا شيخ ننتقل إلى الشبهة الأولى والأهم حقيقة في كلام السيد قطب وهي إهمال
1: السيد سابق
0: آسف وهي إهمال الاستدلال من الكتاب والسنة، وهذا كلام خطير جدا، وكأن المذاهب الأربعة لم تستقي من هذه أو من هذا المصدران الكتاب والسنة الأحكام التي في صفحات هذه الكتب.
1: نعم، يعني هذه الشبهة لكي نوضحها توضيحا جليا، شبهة قضية عدم الاهتداء بالكتاب والسنة، عدم الانطلاق من الكتاب والسنة، عدم التعويل على الكتاب والسنة، شبهة ملخصها أن المذاهب الأربعة لو فتحت أي كتاب من كتب هذه المذاهب تجد مسائل فقهية ونقاش فقهي وترداد لقول الإمام، هذا ما قاله الشافعي، هذا ما قاله أحمد، وثم انتصر له فلان، وتفتح الصفحة تلو الصفحة لا تجد آية أو حديثا. إذن أين الاهتداء بالكتاب والسنة؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أين هذه الطاعة؟ أين هذا الاستشهاد؟ فتكونت هذه النظرة أن المذاهب الأربعة اجتهاد لعالم ثم يأتي من بعده وينطلق من هذا الاجتهاد وينتصرون له ويدافعون عنه، وربما لووا أعناق النصوص من أجل هذا الاجتهاد، بل ربما ردوا بعض النصوص بدعوى أنها منسوخة أو مؤولة لهذا الاجتهاد. وهذا الحقيقة كلام خطير جدا، أولا أنه كلام غير علمي غير دقيق، وهذا يبين أن من قاله لم يدرك الحركة الاجتهادية في هذه المذاهب كيف تسير، والأمر الآخر أنه إساءة ظن بالمسلمين، هذا أقل ما يقال عنه. والصحيح أن فقهاء كل مذهب عندما يؤلفون كتبهم المذهبية إنما يؤلفونها لأغراض ولمقاصد ولغايات، منهم من يؤلف من أجل بيان طريقة وكيفية الاستدلال، منهم من يؤلف من أجل بيان الدليل الذي يعتمد عليه المذهب، ومنهم من يؤلف المتون المختصرة.
0: نعم.
1: فهذه مقاصد من مقاصد التأليف.
0: لعلنا نعود شيخنا إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا أيها الإخوة الكرام.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة الذي كنا نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بعض الشبهات التي تثار حول مسألة التمذهب. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عند بعض الشبهات التي تثار حول التمذهب لأحد المذاهب الأربعة، وذكرتم أن الشبهة الأولى هي الاستدلال أو الإهمال بالاستدلال بالكتاب والسنة، كنا توقفنا عند بعض أقوال العلماء في ذلك.
1: نعم، يعني كنا نشير إلى قضية مقاصد العلماء من التأليف في علم الفقه.
0: نعم.
1: فقلنا إن بعض العلماء قد ينطلق في التأليف من أجل بيان مذهبه ومنهجه وبيان كيفية وصوله إلى أحكام المسائل، فمثل هذا يهتم بإيراد الأدلة ومناقشتها ومناقشة أدلة الرأي الآخر وإضعافها، لأنه يريد أن يبرر وجهة نظره. فهذه مجموعة من الكتب تؤلف لهذا الغرض، منها مثلا فيما يتعلق بالمذهب الشافعي، ومعظم ما سأذكره من أمثلة يتعلق بالمذهب الشافعي، كتاب الأم للإمام الشافعي، فيه مناقشة، بعض المناقشات قوية جدا، يعني عندما كان يتكلم على صفة القبر كيف تكون، وكان يتكلم عما نقله علماء المدينة من صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول من العبارات: نحن أهل المدينة، يأتي من خارج المدينة من يعلمنا ديننا، كان يذكر بهذه اللغة القوية، ونحن رأينا هذا الأمر في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مدى ارتفاعه، هل هو مسطح أو مسنم أو ما شابه ذلك، أين موضعه من حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فيذكر هذا في كتابه الأم. منها مثلا كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني، الذي خرج أخيرا بتحقيق شيخنا الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله، ذكرت في هذا الكتاب أكثر من 1500 حديث نبوي، هذا غير الآيات. إذن هناك قضية، وكان يناقش ويدلل ويذكر أدلة الآخرين ويناقشها، فالكتاب مملوء بالفقه. هناك من كتب الفقه من ليس غرضه هذه المناقشة والبناء الفقهي، إنما غرضه أن يذكر دليل المسألة ثم ما يتفرع على هذه المسألة. من أمثلة ذلك ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد، من كتب الشافعية يعني القوية والصعبة أيضا، فكان يذكر دليل المسألة ثم الحكم المستفاد من ذلك ويفرع عليه ويستمر في المناقشات وما شابه ذلك، لكنه لا يتعرض إلى مثلا أدلة الآخرين، لم يؤلف لهذا الغرض، غرضه أن يجمع الفقه الشافعي. هناك من الكتب من يذكر أحيانا الدليل بالإشارة، يقول مثلا للاتباع، يعني هذا الحكم كذا للاتباع، رواه مسلم والبخاري، كالقاضي زكريا في بعض كتبه، كفتح الوهاب شرح منهج الطلاب، طبعا في كتابه أسنى المطالب كان يذكر الأدلة وثم وأحيانا يذكر الاتباع، فهناك يقول أن هناك دليل فيذكر نصه أو إشارة له، لكنه لم يناقش أدلة الآخرين. ثم تأتي بعض الكتب الأخرى التي يقصد منها جمع المسائل فقط، ككتاب عمدة السالك مثلا ابن النقيب المصري، أو هناك متون أخرى ملخصة جدا كأمتن أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني، كلها في فقه الشافعية. المقصود بذلك مثل متن أبي شجاع، المقصود به أن يحفظه الطلاب، فلم يذكر أدلة ولا غير، وهذا تجدها نفس المنهجية موجودة في جميع كتب المذاهب الأربعة. بل حتى هذه إشارة مهمة جدا، حتى قضية من يدعو إلى قضية الدليل ويعني يحقر أو ينقص من قيمة المذاهب الأربعة، في بعض كتبه أحيانا كان يترك الأدلة. يعني أضرب لك مثالا حتى أيضا نأتي بالشواهد، الشيخ الألباني رحمه الله من كان يشن حملة على قضية المذهبية والتمذهب الفقهي، فألف كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، مملوء بالأدلة، ثم طبعت نسخة منه أخرى مختصرة بدون دليل، لم يذكر فيها أدلة، إنما ذكرت فيها المسائل التي توصل لها الشيخ،
0: وكان ذلك رجوع إلى نفس المنهجية اللي اتبعها العلماء في قضية.
1: نعم، يعني عدم ذكر الدليل لا يعني عدم الاهتداء بالدليل، بل نحن نهتدي بالدليل وننطلق منه، لكن في بعض الكتب لم تؤلف لهذا الغرض.
0: جميل. نعم. لكن دعنا شيخنا يعني نقف مع بعض الكتب، نعرف أن الكثير من الكتب المذهبية تناولت مسائل الفقه بشيء من البسط، ولا نقول أهملت، لكن أقول يعني لم تركز بشكل كبير على ذكر الأدلة الخاصة بالمسائل الفقهية. دعنا يعني نحاول أن نكتشف بعض الكتب التي أولت هذه أو أولت الأدلة الشيء الكثير من يعني دفات هذا الكتاب.
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد، لكي نبين أن علماء المذهب الواحد لهم أيضا اختصاصات، منهم من يختص في علم الفقه فيؤلف الفقه ويفرع مسائله ويشقشق في الدليل الواحد ويفرع عنه 100 مسألة، فهو اختصاصه فقهي. هناك من علماء المذهب من يهتم بجمع الأدلة الحديثية، وهناك من علماء المذهب من يبين الأدلة الأصولية وهكذا. فنحن الآن نتكلم عن قضية الكتاب والسنة، فدعنا نتكلم عن الحديث على وجه الخصوص، لأن هناك أيضا شائعات ودعاوى أن كتب أو أن المذاهب الأربعة يعني لا تأخذ بالسنة كثيرا،
0: كأنها متضاربة
1: أو تقدم قول إمام المذهب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسأل بعض الناس اليوم عن مذهب، لا أتمثل بمذهب الشافعي وأحمد، أنا مذهبي مذهب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير إساءة الأدب في أنه تكلم بهذه الطريقة يعني الفجة، إلا أنها أيضا ينبئ عن تصور خطير. المذاهب الأربعة ليست مقابلة لمذهب، أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمذهب، أتى بدين، وهذه المذاهب منطلقة من هذا الدين، وهذا من أبسط التصورات للأسف الشديد، ومع ذلك بعض الناس عنده نوع من التشويش. فنحن الآن سنأتي بأسماء بعض كتب المذهب الشافعي التي تبين المحتوى الحديثي من السنن والآثار والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح رحمهم الله. من أبرز تلك الكتب كتاب معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، وهو من علماء القرن الرابع والخامس، في 15 مجلدا جمع فيها ما وصل إليه من أدلة الإمام الشافعي نفسه. يعني الإمام الشافعي في كتبه في الأم، في مختصر المزني والبويطي وكتب تلاميذه ذكر أدلة كثيرة جدا جمعها البيهقي في 15 مجلدا، يدل على أن المذهب مؤسس على الكتاب والسنة. ولذلك هناك عبارة يذكرها تنسب للإمام أحمد أو لغيره، يذكرون فضل الشافعي على من أتى بعده من العلماء، فيقولون ما مس أحد المحبرة إلا وللشافعي عليه منه، ثم أضافوا للبيهقي كمن قبله قالوا إلا البيهقي فله المنة على الشافعي، لأنه جمع الأدلة التي كان يحتج بها. منها مثلا كتاب تحفة المحتاج في أدلة المنهاج لابن الملقن، وابن الملقن في القرن الثامن وبداية التاسع، هو في طبقة ابن حجر العسقلاني بل أتى قبله بقليل. المنهاج للإمام النووي وضع فيه محررا للفقه الشافعي وأخلاه من الأدلة، مع أنه صاحب كتاب المجموع الذي شرح فيه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وملأ كتابه المجموع من الأدلة، من أدلة المذهب الشافعي وأدلة الآخرين، وناقش بينها مناقشة حديثية تدل على تمكنه رحمه الله. لكنه لما ألف كتاب المنهاج لم يؤلفه لغرض الدليل، ألفه لغرض جمع الفقه المذهب المعتمد، فتوى المذهب الشافعي. فجاء ابن الملقن وألف مجلدين في قضية الأدلة التي تحتج لما ذكره النووي من مسائل. كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير لابن الملقن، هذا أيضا نفسه يجمع مجموعة أحاديث أو يخرج أحاديث استشهد بها الإمام الرافعي رحمه الله في أحد كتبه الفقهية في مجلدين. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير، هذا الآن تلخيص وتخريج لأحاديث شرح الرافعي، هذا للحافظ بن حجر العسقلاني في مجلدين. يعني كتب المذهب أو المذاهب بشكل عام الموسعة لا تخلو من النص على الحديث أو الإشارة إليه بالإيماء أو بالإلماح. وطبعا بعض الكتب كانت تتوسع في ذكر الروايات والأحاديث ومناقشتها ككتاب الحاوي الكبير للماوردي والبحر للروياني، فإذا هي أغراض متنوعة ولهذا يؤلفون.
0: جميل. لكن هناك استشكال فضيلة الشيخ يعني يردد كثيرا، يقولون الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول في كلمته المشهورة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا دليل أن الإمام الشافعي لم يؤسس فقط مذهب قائم على ما وجده من فكره وبحثه، إنما مجرد ما تجد حديث يخالف ما قاله الشافعي كما يقال فاضرب بقول الشافعي وقول أحمد عرض الحائط وخذ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه. هذه العبارة هل لها من المفهوم المؤصل اليوم أو الذي يريد تأصيل عملية أو قضية البعد عن المذاهب والرجوع إلى الأصل الكتاب والسنة، هل في ذلك وجاهة في قضية الاستشهاد بقول الإمام الشافعي؟
1: نعم، الحقيقة هذه الكلمة كلمات صحيحة عن الإمام الشافعي وعن غيره من العلماء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهناك عبارات أخرى أيضا تدور في فلك هذا الكلام، أنه لا يمكن أن يقارن أي قول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى كلمة إذا صح الحديث؟ صح، الصحة هنا ليست صحة السند فقط، صحة الرواية، إنما صحة المتن أيضا، فلا بد أن يصح الحديث بمعنى أن يكون فعلا قابلا لأن يحتج به. هنا إذا كان الحديث جاهزا رواية ودراية ونقح وحرر ولم يعارض بما هو أقوى منه صار حجة، فلو قال الشافعي أو غيره كلاما يناقض هذا الحديث هنا يجب أن نهجر قول الإمام أيا كان وأن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل حقيقة من بين هذا المعنى الإمام النووي رحمه الله وهو يتكلم عن قضية معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقول في المجموع: هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل به. قد نقرأ حديث في أي كتاب من الكتب يقول هذا عكس مذهب الشافعي، إذن فلنأخذ به ونقول هذا هو مذهب الشافعي. يقول: وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب. تذكر عندما ذكرنا طبقة طلبة العلماء قلنا العالم المجتهد المطلق ثم مجتهد المذهب الذي يستطيع الترجيح داخل المذهب، هذا من كان بهذه الصفة فرأى هذا الحديث هذا الذي له أن يرجع ويراجع ويحقق ويحرر في المسألة. يقول: وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث. يعني ماذا لو كان الشافعي قد وقف على هذا الحديث وبين ما فيه من إشكالات واحتج بحديث آخر أقوى وأصح منه؟ إذن ليس لك أن تقول هذا حديث أضرب بش قول الشافعي عرض الحائط، أن الشافعي هنا لم يعتمد على رأيه إنما اعتمد على حجة أقوى مما وجدت، أو لم يعلم صحته قال الشافعي هنا حديث لكن لم أتأكد من صحته ثم تبين لنا صحته فنأخذ به. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها ومن كتب أصحابه الآخذين عنه. قال: وهذا شرط صعب قل من يتصف به. النووي يذكر لماذا قالوا هذا الكلام، قال إن هناك من أتى من بعد، لأن الشافعي ترك أحاديث ورواها لكن لم يأخذ بها. لماذا؟ لحجج صحت يعني
0: تكون
1: عنده.
0: أقوى من هذه.
1: وذكروا على ذلك أمثلة، منها أن أحد علماء الشافعية مر على حديث أفطر الحاجم والمحجوم قال إذن هذا، والشافعي يقول قال هذا حديث صحيح، والشافعي يقول صحيح فهو مذهبي، إذن نقول مذهب الشافعية أن الحاجم والمحجوم يفطر. طبعا مذهب الشافعي أنهم لا يفطرون. طيب لماذا؟ الشافعي يعلم هذا الحديث وقد رجح عليه حديثا آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل ذلك على الجواز.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج وأشكركم أيها الأخوة الكرام، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبيل اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. أيام يسرى كل عسير، كل كثير يا صاحب كل، ويا مغني يا كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صف لنا السرائر، ونور لنا البصائر، ووسع لنا المشاهد، وصف لنا الموارد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الورود على هذه الموارد، وأن يوفر حظنا ونصيبنا من الكؤوس التي تدار في هذه المجالس. وفي هذه الأيام يبدأ الناس يتكلمون عن شيء اسمه كأس العالم، وهذه العبارة يفرح منها الكل، أما الذين يحبون الرياضة فلا يخفى سبب فرحهم بهذا، وأما العارفون بالله وأهل الشهود فهم أيضا يطربون من هذه العبارة، فإنهم يرون العالم كأسا يشربون منه راحة التوحيد وراحة اليقين. يقول سيدنا الإمام الحداد: بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف، الواحد الملك العظيم فلذ به، واشرب من التوحيد كأسا صافي، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. إلى أن قال: راح اليقين أعز مشروب لنا، فاشرب وطب واسكر بخير سلافي، هذا شراب القوم سادتنا، وقد أخطى الطريقة من يقول بخلافي. يقول سيدي الشيخ العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله تعالى: من جمال الكون خمري، ذقته صرفا حلالا، فهو من أوصاف بدري، قد بدا منك ذاك الجمال. وهكذا يقول الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، شربنا سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم، يقولون لي صفها فأنت بوصفها قبير، أجل لي من عندي من أوصافها علم، صفاء ولا ماء، ولطف ولا هوى، ونور ولا نار، وروح ولا جسم. ثم قال: على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم. فنسأل الله تعالى أن يوفر حظنا ونصيبنا من هذه الكؤوس، وهذه الكؤوس تدار في مجالس الصالحين ومجامعهم والاجتماعات التي أسسوها بنوايا عظيمة، هذه الاجتماعات التي ارتبطت بنية الأسلاف والأكابر، مثل هذا المحضر الذي نحن وإياكم فيه. ولا شك أن هذه الكؤوس وإن كانت في كل موطن حالية، إلا أنها في تريم أحلى وأحلى، فلنغتنم هذه الكؤوس ولنسعى عسى ربنا أن يشكر سعينا، إنه هو الغفور الشكور. وفي تريم شربت كاسا على الهنا، في تريم كاسي، تريم كاسي بها ملأت حتى رويت بلا انتكاسي. وفي هذه المجامع نشرب من كؤوس اليقين ونشرب من كؤوس العلم، كأس العالم، لكن تنقص الألف يطلع لك كأس العلم. ونرى الطلاب والوافدون والزوار قد وردوا على هذه الموارد لأجل أن يشربوا من كؤوس العلم، فلنتضلع ولنشرب ولنحسن أدبنا وحضورنا، ولنحسن أدبنا في حضورنا في هذه المجامع. واستفادة الإنسان من هذه المجامع على قدر أدبه. لما نقرأ قصة سيدنا أيوب عليه السلام في القرآن، حيث قال تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب أي أيوب آتيناه حكما وعلما، لأنه قد سبق قوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما. وأيوب أي آتيناه حكما وعلما. متى أوتي سيدنا أيوب عليه السلام العلم والحكم أي الحكمة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. إذ ظرف، متى أوتي الحكم الحكمة والعلم؟ إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تضرع إلى المولى تعالى بأسنى أدب، لم يصرح بمطلوبه، لم يصرح بدعائه، بل عرض أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أظهر عجزه وضعفه وأثنى على ربه سبحانه وتعالى بأنه أرحم الراحمين. وحتى المصيبة لا يخفى عليكم، كما مر معنا في هذه المجالس، مجالس التفسير، الابتلاء الذي نزل بسيدنا أيوب عليه السلام، ومع ذلك هو عليه السلام ماذا قال؟ أني مسني الضر. هذا الضر فقط مسني، عبارة عن مس، لم يقل أصابني الضر أو تراكمت علي الأضرار، إنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم قال سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فاستجبنا له، الفاء للتعقيب مباشرة، فاستجبنا له، ما قال فأجبنا له، فاستجبنا له للمبالغة، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، كل ما كان به من ضر كشف مباشرة، فكشفنا بدون تراخي، بدون تراخي، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة منا. فهذا الكشف عن الأضرار حصل ببركة أدبه مع الله تعالى. ونعم العبد أيوب، ولا شك أن الأنبياء أكثر الناس، أكثر العباد أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فالعلم والحكمة اللذان نالهما في مثل هذه المحاضر والمجالس يكونان على قدر أدبنا وعلى قدر حسن حضورنا في هذه المجالس وحسن تحريرنا للنوايا الصالحة قبل المجيء إلى مثل هذه المجالس. وقد سمعنا من سيدي الحبيب عمر حفظه الله تعالى فيما سبق فيما يتعلق بالنية أن كثيرا من الحاضرين ربما يحررون نواياهم في هذه، يعني عند وصولهم لهذه المجالس، وهذا خير، هذا يكون من باب التذكير، يذكرون أنفسهم بالنوايا التي لأجلها يحضرون هذه المحاضر. ولكن الأصل أن تحرر هذه النية قبل خروج الإنسان إلى المحضر الذي سيحضرها، قبل أن يخرج من داره، قبل أن يخرج من بيته يحرر نيته، حتى تكون هذه النية فعلا هي المحركة، هي التي تحرك الإنسان لأجل حضور هذه المحاضر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الحضور في هذه المجالس، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا كمال الأدب ظاهرا وباطنا مع هذه المواطن ومع هؤلاء الرجال، وحسن الأخذ عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى هذه المطالب العالية، فالإنسان لا يستطيع أن يأتي بشيء منها من عنده، إنما هي مواهب يهبها الله تعالى من يشاء من عباده. وهكذا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خواص من يصطفيهم لهذه المحاضر لهذه المواهب ولهذه الهبات التي يهبها على هذه المحاضر وهذه الأشياء التي تنزل من العلوم والمعارف والأذواق، إنه بالإجابة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل وبيانها على لسان عبده الهادي الدليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه، وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في الفعل والجيل، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين هداة الناس إلى سواء السبيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وخالقنا وتعليماته وتوجيهاته انتهينا في أواخر سورة الحج إلى قول الله جل جلاله: وجاهدوا في الله حق جهاده. جعلنا الله وإياكم ممن يجاهد في الله حق جهاده. بعد أن وجه الخطاب للمؤمنين والأمر بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخيرات، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. وإن الجهاد لا يشمل جميع الطاعات والعبادات التي يخلص فيها لوجه الله تبارك وتعالى، ويشمل قتال البغاة وقتال المحاربين من الكفار الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى، وجهاد الأنفس ومخالفة هواها وتزكيتها وتطهيرها وتنقيتها، كل ذلك جهاد في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء في الحديث: والمجاهد من جاهد هواه. فأنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات وترك المنكرات والذنوب والمعاصي ومخالفة هوى النفس وتزكيتها وتطهيرها، وقتال المشركين وقتال المقاتلين المحاربين والصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى والمؤذين للمؤمنين، وقتال البغاة والمعتدين والصائلين، كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله. الحق جهاده أي على وجه الإخلاص والوجه الذي شرعه لكم في الدين، لا عصبية ولا حمية ولا تبعية لغير الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل للعبودية لله، لتكون كلمة الله هي العليا، والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيم حق الربوبية، مخلصين مستنفدين وسعكم وطاقتكم في هذا الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده. فينبغي أن نحسن في أنواع ما يسر الله تبارك وتعالى لنا من الجهاد. ومن عظيم هذا الجهاد ما يتعلق بشأن طلب العلم إخلاصا لوجه الله وتعرفا على خطاب الله ومعانيه، للعمل بما فيه ولتطبيقه وتنفيذه ولنشره في البرية. وكان ابن مسعود يقول: من رأى أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاده فقد نقص في رأيه وعقله، فقد نقص في رأيه وعقله. فالغدو والرواح في طلب العلم إذا كان العلم نافعا مسندا، وكان الطالب والمعلم للمخلصين لوجه الله تبارك وتعالى، وأرادوا به إقامة هذا العلم وبالتطبيق وتنفيذه، كل ذلك يصير جهادا في سبيل الله من أعظم الجهاد. كما أن مجاهدة هوى النفس جهاد قوي عظيم سوي، بل عند نقصانه وعدمه ما ينفع أي صورة جهاد آخر، فلا الصلوات تصح ولا الزكوات ولا طلب العلم ولا القتال إذا لم تجاهد هذه النفس، فإن دواخلها و رعوناتها وأفاتها تعرف العبد عن سبيل الله، فلا يصدق في الجهاد في الصلاة ولا في القتال، فلا يكون مجاهدا في سبيل الله. فمن أساس الجهاد في سبيل الله قطع هوى النفس ورعوناتها ومخالفة هواها وتنقيتها وتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو الذي اختاركم واصطفاكم وهبكم الإيمان والإسلام وجعلكم خير الأمم يا أمة محمد. هو اجتباكم، وحق اجتبائه واصطفائه أن تقابلوا أوامره بحسن الامتثال ونواهيه بحسن الاجتناب والابتعاد، وأن تطبقوا شريعته وأن تجاهدوا في سبيله. هو اجتباكم، اختاركم واصطفاكم سبحانه وتعالى. من منا اختار في نفسه أن يكون من أمة محمد؟ من منا اختار أن يكون مسلما؟ هو الذي أعطانا هذا، هو الذي تفضل علينا بهذا. هو اجتباكم جل جلاله، فحق اجتبائه واصطفائه كيف تهملون؟ كيف تتغافلون؟ كيف تضيعون؟ كيف تتركون فعل الأوامر؟ كيف تقترفون النواهي والزواجر؟ هو اجتباكم وأرسل إليكم محمدا خير النبيين صلى الله عليه وسلم وخاتمهم، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، آتاكم دينا يسرا سهلا طيبا حسنا مباركا، وضع عنكم الإصر والأغلال التي كانت على الأمم من قبل. وبعث فيكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه عظمه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي هم الفائزون بسعادة الأبد. المفلحون، المفلح من أدرك سعادة الأبد والدوام، أولئك هم المفلحون. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن نصره وعظمه واتبع النور الذي أنزل معه وصدق في الإيمان بك وبه يا أرحم الراحمين. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، من ضيق ولا من شدة، بل فرض عليكم ما يتيسر القيام به، وحرم عليكم ما يتيسر تركه وهو خبيث يضركم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم من اضطر جعل له في الشريعة ما يساعده في اضطراراته، ومن عجز عن قيام شرع له الصلاة من قعود، ومن عجز عن قعود شرع له الصلاة على جنب، ومن عجز شرع له الصلاة وهو مستلق على قفاه، ويومئ براسه فإن عجز عن حركة راسه أو ما بإصبعه أو بعينيه، وهكذا. ثم جعل سبحانه وتعالى الجمع والقصر للصلوات في أوقات وأحوال معينات، وجعل جواز الفطر للصائم في السفر وللمريض كذلك، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جل جلاله. وكذلك أنواع من المسامحات والتيسيرات في هذا الدين الكريم المبارك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، فإما المعنى أي كملة أبيكم إبراهيم ليس فيها حرج، أو المعنى فالزموا ملة أبيكم إبراهيم، فإنه هو أبو الأنبياء صلوات الله عليهم، لكثرة من جاء في ذريته من الأنبياء، وهو الذي دعا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد أمسينا بفضل الله على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله له لسان صدق في الآخرين، فكان من بعده من الأنبياء منتسبون إلى أبيهم إبراهيم ملة أبيهم إبراهيم وقولوا ملة أبيكم إبراهيم، وهو أب من جهة النسب لقريش والذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الأمة ليسوا من أبناء إبراهيم، فهو أبوهم للروح أبو الروح هو أبوهم يجب عليهم احترامه وتعظيمه، ولما بينهم وبينهم من وصلة هذا الدين فهو أبو الجميع عليه السلام، كما أن نبينا أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولسنا بأمهات أحد من جهة النسب إلا ما كان من خديجة في مجيء الأبناء الذين توفوا والبنات التي أيضا توفينا وفاطمة التي أعقبت الذرية، وما عداها من أمهات المؤمنين ما حد لها ابن من النسب إلا ماريا جاءت بإبراهيم وتوفي صغيرا، وهي أيضا اسمه سرية من سراياه صلى الله عليه وسلم وليست من أمهات المؤمنين وأزواجهما، لكنهن أمهات لكل مؤمن بالمعنى والروح، فلهن أمومة لاتصالهن بجناب من هو أولى بنا من أنفسنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن يستشعر أمومة سيداتنا أمهات المؤمنين، وبذلك يواليهن ويعظمهن ويحبهن ويودهن عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يقول الله أنا اخترت لكم الإسم وسميت الدين الذي ارتضيته لكم الإسلام وسميتكم كل من استجبتم له فيه المسلمين، فلنا الشرف والفخر بهذا الإسم من قبل الرب سمانا به. هو سماكم من قبل في الكتب كلها، وهو دين آدم ودين شيث بن آدم ودين إدريس ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين إبراهيم والإسلام. سمعت إبراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلم لك ويحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم الذين أسلموا والربين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصيرا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين، وهكذا يقول سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بن يعقوب يا بني الله صفى لكم دين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وحفظ الله هذا الاسم للذين اتبعوا الأنبياء حتى جاء أتباع سيد الأنبياء فلم ينصرف إلى غيرهم، هؤلاء لما حرفوا وبدلوا ما جاء به النبي يهود النصارى ما أحد منهم يسمونه مسلم، ما ناصر دينهم الإسلام، موسى كان مسلم وعيسى كان مسلم، ولكن الإسم احتفظ للذي تمسكوا بالإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بس وحفظ فيهم ولا أحد ينازعهم، مع أن أيضا البقية هؤلاء فئة الكفار، حد مسلم للبقر وحد مسلم للأصنام وحد مسلم للاكتشافات العلمية هذا وحد مسلم للدول والحكومات وحد مسلم للأحزاب، لكن ما حد يسمى مسلمين إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هو سماكم المسلمين من قبل وفيه هذا، فنسأله أن يحققنا بحقائق الإسلام. من تحقق بحقائق الإسلام فكفاه شرفا أنه مسمى من قبل خالق السماوات والأرض ورب العرش العظيم مسلم له، فله بذلك الشرف والكرامة والمكانة. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنهم لا تزال في هذه الأمة متحققين بحقائق الإسلام إلى آخر الزمان، ما بقي اسم الإسلام والمسلمين، ففيهم متحققون بحقائق الإسلام، جعلنا الله وإياكم منهم وفي خواصهم في عافية، إنه أكرم الأكرمين. هو سماكم المسلمين، لك الحمد يا رب، من قبل وفي هذا الكتب السابقة وفي هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء في الحديث عند ابن مردوى وغيره، يقول أنه يقول الصحابي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وقال له: يا أبا إبراهيم، إن الله يقرئك السلام. بعد ما ولد له ابن إبراهيم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم أنا أبو إبراهيم وأنا ابن إبراهيم، جاء إبراهيم جدنا وبه نعرف. وتلا الآية: هو سماكم من قبل، هو يقول ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم من قبل وفي هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وقال لهم: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، سموا بسم الله الذي سماكم بدعوى الله لتسماكم سماكم المسلمين. وتلا الآية: من لا تبكون هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا. يقول الله تبارك وتعالى: هذه المواهب وهبتكم إياها لأهيئ من يستجيب منكم ويصدق لمقام عظيم في الدار الآخرة، هو مقام للأنبياء، وهذا شيء مما أعطيه خيار هذه الأمة، لم يعطه من الأمم السابقة إلا الأنبياء، وهو الشهادة على الناس في القيامة. ما حد من الأمم السابقة فيهم شهيد على الناس، إنما الأنبياء والرسل. فكيف جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء لتكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي هذه الآية يقول: ليكون الرسول شهيدا عليكم، أي في القيامة بتبليغكم هذه الرسالة، وتكونوا شهداء على الناس، تكونوا أنتم معشر الأمة شهداء على الناس. وكان يقول قتادة أيضا، وأن الله تعالى كان يقول للأنبياء من قبل: لا حرج عليكم، ونحن قال لنا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأنه كان يقال للأنبياء من قبل: ادعوا تجب، وأن الله قال لنا: ادعوني أستجب لكم جل جلاله. فأعطانا عطايا كانت في الأنبياء من قبل ولم تشتهر في الأمم، من الشهادة على الناس. قال الرسل شهداء، قال: وهذه الأمة فيهم شهداء، وكل أصفياءهم وأخيارهم في موقف القيامة شهداء. وفي الإشارة في حديث أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أنا إني وأمتي في القيامة يقول على مرتفع، والناس من ورائنا، ما من أحد من الناس دوننا، ما من أحد مثلا هو يتمنى أنه معنا، قال: فنكون شهداء على الناس صلى الله عليه وسلم. فأتينا هذا من الله فضلا ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كذب الرسل، إذا كذب الرسل أممهم وقالوا: ما بلغونا يا ربنا وإلا بنطيع، كلهم حتى الكذابين، حتى اللي مكث فيهم 1000 سنة لما يدعوهم يقولون: هذا نوح ما بلغنا، وكلما دعاهم لأفضلهم جعلوا صابين في هذين مستشدد مصر واستكبر استكبرت، يقولون: لو بلغنا نؤمن، كيف منك هي بنكفر بك وانت ربنا وإلهنا، لكن هذا نوح ما بلغ. يلا يقول تعال يا نوح ما بلغت، قال يا ربي بلغت، تعال من يبقى، قال من يشهد لك؟ يقول أمة محمد. وهكذا بقية الأنبياء من قبلهم بعده، إذا جاء جماعة من كفار أممهم ما بلغونا، يقولون يا ربنا يستنطقهم الله تعالى ويسألهم ما بلغت، يقولون بلغنا، يقول من يشهد لك؟ يقولون أمة محمد. فيؤتى بهؤلاء الأخيار من هذه الأمة، يقول هذا نوح بلغ؟ يقول نعم يا رب، نشهد أنه بلغ قومه، هؤلاء يكذبون، بلغهم وأداهم ومكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عام يدعوهم. يقول ما يا ربنا هؤلاء جاءوا من بعدنا، كيف علموا أنهم بلغنا؟ كيف علموا أنه بلغنا؟ وكيف علموا؟ يقول يا ربنا أرسلت إني رسولا وأنزلت في كتابنا أخبرتنا أنه بلغهم، فنحن نشهد بشهادتك شهادة رسولك. وهكذا الأنبياء يقول وأنتم أمة محمد، من يشهد لكم؟ يقولون نبينا. فيؤتى بالحبيب العظم صلى الله عليه وسلم، يقول تشهد أمتك أنه؟ قال نعم يا ربي، أنزلت علي الكتاب وأنا بلغتهم وصدقوا فيما قالوا، ومن بلغ هؤلاء المرسلين من قبل أنهم بلغوا. الله أكبر. يقول ومن يزكي شهد؟ يقول ملائكتك يا رب. يقول نشهد أنه صادق وأنه رسولك المختار المنتظر. يقول وأنا أزكي شهادتكم. فتقع الحجة على هؤلاء الكفار، يظنون الكذب بيمشيهم، نسوا أنهم هذا كان في عالم الدنيا يكذبون يمشوا، الآن في حكم من يعلم السر وأخفى، يقوم في من استوى عنده الغيب والشهادة، من هو بكل شيء عليم، ما ينفع الكذب. ثم كما قال سبحانه وتعالى أنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء في الجامعة، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أعاذنا الله من ذلك. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، جعلناكم أمة وسطا أي عدلا رفيعة المكانة والقدر، تشهدون على الناس الذين مضوا من قبلكم بما أنبأناكم وأخبرناكم وأنزلنا عليكم بواسطة نبينا. الله أكبر. ليكون شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يقول الله تعالى إذا علمتم هذه الحقائق فإن مهمتكم في الحياة أن تحسنوا طاعة هذا المنان الخالق متبعين خير الخلائق، وذلك ما يرفع قدركم ويلحقكم بالشهداء على الناس يوم القيامة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. الله أكبر. فبهذا ترتقون، وبهذا يرفع لكم القدر، وبهذا تصلون إلى مراتب الشهداء على الناس يوم القيامة. من هذه الأمة أقيموا الصلاة، أحسنوا إقامة الصلوات التي هي زكاة لقلوبكم ووصلة بينكم بين ربكم، وأقيموا الصلاة التي هي طهر لأبدانكم وصلة بينكم بين إخوانكم، أتوا الزكاة. فبإقام الصلاة تقوى صلتكم بالإله، وبإيتاء الزكاة تقوى صلتكم بإخوانكم المسلمين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أدوا الحقوق للخالق وارعوا حقوق الخلائق التي شرعها فأدوها لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. ترتقوا هذا المرتبة التي قال عنها يطلبها من آمن من أهل الكتاب وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أن تفيض من دمع معرفهم الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مشاهدين يشهدون للأنبياء على أممهم يوم القيامة، اكتبنا مع الشاهدين. وتكونوا شهداء ناس، فأقيموا الصلاة وأحسنوا علاقتكم بهذا الإله وقووا رابطتكم به بواسطة الصلاة فرضها ونفلها وعشقكم للسجود. وإمامكم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال. وإذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، قالت السيدة عائشة يكون معنا في البيت يتكلم معنا ويتكلم معه ويضحك معنا ونضحك معه ويطرح هذا ويشيل هذا يكون في خدمة أهله. فإذا نودي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ها تعظيما لشعائر الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وأمروا بها أولادكم وأهلكم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تلك العشر. أقيموا الصلاة في حضركم وسفركم في بيوتكم وفي المساجد وحيث ينادى بها، فأقيموا الصلاة واعشقوها لتكثروا من النوافل. الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، يقول صلى الله عليه وسلم. فأقيموا الصلاة تلقوا قوة الصلة بالله وحسن القرب من الله، فاسجد واقترب، وعطايا واسعة في زيادة الإيمان واليقين بواسطة الصلاة. وآتوا الزكاة، أدوا الحقوق للخلق، خذوا بخواطرهم، أحسنوا إليهم، ألينوا القول لهم، قابلهم بالبشاشة، أعطوهم نفقات من الواجب والمندوب. بل أمامكم درجات الإيثار لمن يريد المراتب الكبار ويلحق بخيرة الأخيار، ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جمس وآتوا الزكاة وعشقوا الصدقة. ولذا يقول كان إذا مرت على سيدنا علي 3 أيام وسبع لم يأتي ضيف يحزن،

الإنفاق وآتوا الزكاة. قال واعتصموا بالله، اعتمدوا عليه، توكلوا عليه، ثقوا به، استمسكوا بحبله، اصدقوا، اعتصموا بالله، ثقوا به، توكلوا عليه، اعتمدوا عليه، استندوا إليه، تمسكوا بحبل. اعتصموا بالله هو مولاكم. فسيبوا هذا الولاءات الساقطة والهابطة، وده يدور له حد يوالي من هذا، يدور له ولينا، وده يدور له مكانة عند الحكومة الفنية والدولة الفنية. قال أنا مولى، من يصدق معه هو مولاكم، متولي أموركم وناصركم ومقويكم ومرتب شؤونكم والمدبر لكم بعد، هو مولاكم، فنعم المولى، فنعم المولى. وسترون كل من تولى غير الله إلى إيش ينتهون. وهم عادهم في الدنيا قبل الآخرة كم يتبرى بعضهم من بعض، ويصرحون عندهم بالتصريحات من أجل المرتكزة على الأهوى والمصالح المادية الحسية. يقولوا صديق اليوم عدو، الأمس عدو، الأمس صديق اليوم، ما إلى ذلك. يعني ما لهم مواثيق، ما لهم عهود، ما لهم أعوذ بالله من غضب الله. لكن الله مولاكم، إذا تولاكم له الدنيا وله البرزخ وله الآخرة وله الظاهر وله الباطن وله الحس وله المعنى، والقادر القوي هو مولاكم، فنعم المولى. هذا الذي إذا تولاكم سعدتم، وإذا تولاكم نصرتم، وإذا تولاكم فنعم المولى. وبذلك نوقن أن الصادقين المخلصين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان هم المنصورون وهم المأيدون، مهما اجتمع ما اجتمع عليهم من هنا أو من هناك، فنعم المولى. ونعم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فنعم المولى ونعم النصير جل جلاله، الناصر لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا إله إلا الله، لا ناصر إلا هو. وما للظالمين من أنصار، اللهم انصرنا بنصرك العزيز المؤزر، وأيدنا بتأييدك السامي الأكبر، وجميع أهل الحق والهدى في مشارق الأرض ومغربها، أيدنا وإياهم، انصرنا وإياهم بنصرك العزيز يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ويا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر له والملك له والعاقبة له والمرجع له سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله جهنم. من أول من خالف الرسل ومات على مخالفتهم من بني آدم إلى آخر واحد يركمهم جميعا يجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد وأن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، اللهم انصرنا بنصرك العزيز المؤزر، وقائدنا وإمامنا خاطبه الرحمن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.

0: بِمَا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. فأتباعه على قدر اتباعه كم يلطفهم الحق بخطاب قائدهم بهذا الخطاب. وماذا يفيض من إمامهم وقائدهم عليهم من أولها إلى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرت تم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أتبع قال هذه الخيرات لك تفيض على أمتك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع أتباعك. هؤلاء أتباعك المؤمنين بك المقتدين بك هو الذي أنزل السكينة في قلوب ليزدادوا إيمانا مع إيمان ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يدخل المؤمنين والمؤمنات أتباعك يا محمد المصدقين المقتدين جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيد. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. نعم الفوز لا تحرم أحدا منا هذا الفوز يا رب. لا تحرم أحد من المتكلم والسامعين والحاضرين والمستمعين والمتابعين حيثما كانوا أهليهم لا تحرمنا هذا الفوز العظيم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيمة. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين المشركات الضالين بيض النسوي عليهم دائرة السوء ويغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض فنعم المولى. وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله يعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرتان. هذا شغلنا قيموا الصلاة والزكاة اعتصموا بأمركم سبحوا بكرة وأصيلا يأمروا بالمعروف عن المنكر. هذا ما حد يقدر يحدث في الوجود أعز من هذا ولا أشرف من هذا. خير ما نشتغل به وخير ما نرتقي به وخير ما نحوز السعادة بهذه الأعمال لا غيرها. ولا حد يقدر يكتشف شيء أحسن من هذا لا والله لا في القرن الحادي والعشرين ولا اللي قبله ولا بعده إن بقي شيء من القرون ما حد يقدر يجيب شيء أحسن من هذا. لا لا لا لا لا لا هذا أفضل ما يمكن أن يشتغل به المكلف على ظهر الأرض من حين خلق الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. إيمان وقام صلاة وإيتاء زكاة أمر معروف ونهي عن منكر واعتصام بالله وذكر كثير ذكر كثير وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام يا سلام أنت السلام ومنك السلام وإليك عود السلام فلقنا منك سلاما وتولنا بما أنت أهل ظاهرا وباطنا برحمتك. وفي بعض الأخبار إن الله سبحانه وتعالى اختار لأمتي من أسمائه فاسمه السلام وسمى أمة المسلمين واسمه المؤمن وسمى أمة المؤمنين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وكان يذكر الحبشي بمنة له يقول ربك اسمه المؤمن ونبيك اسمه المؤمن وأنت سماك مؤمن فين بتروح فين بتذهب. شكر النعمة هذه وادخل في هذه الدائرة العجيبة العظيمة. اللهم أكرمنا بحقائق الإسلام والإيمان وارفعنا إلى أعلى مكان وتولنا بما أنت أهله يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.